فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

أواتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزه.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير والفل والياسمين، صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع. بنرحب فيكم بمتابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم بنهار جديد يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم من خلال شاشة تلفزيون الفجر. أهلا وسهلا بكم متابعينا. صباح نهار اليوم مستمعينا الكرام ومتابعينا وين ما كنتوا وإيانا، نهار اليوم الثلاثاء منتصف هذا الأسبوع الموافق 15 من أيلول سبتمبر من عام 2026 ميلاديا، الموافق الرابع من ربيع الثاني من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير لكم كافة وين ما كنتم معنا، أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا. نهار اليوم الثلاثاء منتصف هذا الأسبوع، أكيد بنرحب بكل اللي انضموا ويانا. صباح الخير لطلابنا الحلوين، طلاب المدارس الحكومية اليوم عندهم دوام وجاهي، وإن شاء الله نأمل أنه تكون يعني عندكم بعض الإنجازات الصفية في البيت، تنجزوا هذه المهمات والدوام الإلكتروني يعطيهم العافية الأمهات كمان، لأنه بصراحة صعبة خاصة إذا كانت الأم موظفة ما بتقدر تطلع وتترك أولادها ومضطرة وبدها تودي أولادها عند أمها أو عند دار أهلها. فصباح الخير للجميع، يعني إحنا بصراحة موجودين بدوامة وعايشين بدوامة ما بيعلم بها لرب العالمين. صباح الخير لكل طلاب رياض الأطفال، يسعد صباحهم الحلوين الكتاكيت اللي بيسمعونا من خلال أثير فجر أف أم. كمان مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا وإيانا بنرحب فيكم، أكيد مشاهدينا الكرام بنرحب فيكم وبنحكي لكم صباح الخير، أهلا وسهلا بكل اللي جاءوا وانضموا لإلنا في الاستماع والمتابعة. بنحكي صباح الخير لطلاب الثانوية العامة، يعطيكم العافية، ديروا بالكم على دروسكم من أول يوم، لا تستهينوا تحكوا معنا السنة بكاملها، بالعكس بلشوا من اليوم، تابعوا درس بدرس، افهموا مسألة مسألة، احفظوا نقطة نقطة، اسألوا واستفسروا، لا تستحوا تخجلوا. والمعلمين بصراحة معلمين مرحلة الثانوية العامة بارك الله فيهم، لأنه صدقا على مدار السنوات الماضية وحتى في نفس الأوضاع اللي عمالهم بيمروا فيها طلاب هذا العام كانوا معطائين وجاهزين للإجابة والاستفسار على أي سؤال من طلاب الثانوية العامة. فاسألوا مرة ومرتين وثلاثة لوقت ما تفهموا المسألة، وما تحكوا خلص أنا فاهم الدرس ليش لأراجعه، راجعوا مرة مرتين وثلاثة أحسن وأفضل. اسمعوا هالكلام علشان نهاية العام الدراسي وأتيجوا على مرحلة الشهرين بيكون الموضوع لإلكم مجرد مراجعة مش حفظ وتعب.

وسهر وضغوطات، بالعكس بتكون الأمور روتينية وعادية جدا. فإن شاء الله يا رب تمرق هالسنة على خير وتعدي الأمور كلها إن شاء الله على خير وسلامة. صباح الخير لعمال الوطن، صباح الخير لمهندسي نظافة، يسعد صباحكم. بدنا نحكي صباح الخير للمشاهد الجميلة اللي عمالنا بنشوفها من وسط مدينة طول كرم في الحركة بركة. السائقين الأعزاء، أسعد الله صباحكم أينما كنتم، صباح الخير لإلكم على كل الخطوط الداخلية والخارجية، سائقي المركبات سواء 4 ركاب أو 7 ركاب أو الحافلات الكبيرة، يسعد صباحكم. هالمشهد الجميل، شوفوا ما أحلى هالشوارع كيف صارت واسعة فاضية، رباح وبراح هيك ما شاء الله. بدنا نحكي كل التحية لطواقم بلدية طول كرم العاملة بالميدان، يعطيهم ألف عافية. مشروع تنظيم الأسواق ما زال مستمر، كانت الفرصة متاحة وكان في هناك إشعارات مقدمة لكل أصحاب البسطات من الأسبوع الماضي علشان نيجي لوقت أنه فعليا شوارع مدينة طول كرم حلوة. شوفوا هالمنظر الجمالي ما أحلى، العشوائيات اللي كنا نشوفها، المظلات اللي كانت عبارة عن ألوان بصراحة غير متناسقة، كانت مسكر الشارع كله. شوفوا كيف الشارع صار ما أحلى، التعديات مش بس من البسطات، حتى من أصحاب المحلات التجارية، فرد البضائع قدامهم مسموح لإلهم، إذا كان الرصيف عرضه كبير 60 سنتي فقط لا غير. فتخيلوا قديش اليوم بيخفف هذه الخطوة وهذا المشروع من الأزمات المرورية. يعني لما إحنا بنحكي الشارع صار واسع، فبالتالي إحنا بنحكي هون، إذا بنلاحظ قبل شوي من خلال ميدان جمال عبد الناصر، بيصير عندنا وساع للسربين، السرب الأول والمسلك الأول اللي حابب إنه يضل متجه بالاتجاه دغري لعند طلوع سوق الخضرة، والسرب الثاني اللي حابب يروح على الشمال ويكمل طريقه باتجاه دوار ثابت. هون ما في، بيصير عندنا أزمة، نفس الأزمة اللي كنا نشهدها. هذا بنحكي مش بس بوسط المدينة، إنما بكل الشوارع والطرقات والأسواق والمحلات التجارية، ما في حدا مستثنى. هلأ حيجي البعض ويحكي إنه هذا شيء مش عادل وهم بيتجهوا بيتصرفوا بأسلوب، لا لا لا بالعكس، أنا هذه المرة معجبة جدا بصراحة بالكيفية وبالطريقة اللي كانت بتمشي عليها البلدية من ناحية الإشعار، وضع أماكن مخصصة، تجهيز أماكن، مش بس اللهم بدنا نشيل وين بدهم يحطوا بسطات، لا بالعكس، في أماكن مخصصة لكل البسطات، نزلوا الطواقم أحصوا البسطات كلياتها عدوها ووفروا أماكن خاصة لهذه البسطات. فكل التحية والاحترام، مشروع بصراحة نأمل أنه يستمر ويكون للأبد وتبقى شوارع مدينة طول كرم وسط البلد بهذه الجمالية. يعني الخطوة الأولى عمالنا بنمشيها، السلم هاد سلم مشروع تنظيم الأسواق عمالنا بنمشيه خطوة خطوة، حالنا كحال كل المحافظات، شوارع وساع ما في أي تعديات بأي شكل من الأشكال. التعديات ما بنقصد فيها تعديات من البسطات، ما هي التعديات أحيانا من أصحاب بعض المحلات التجارية بتكون مؤذية أكثر، لما بحطوا قوابير قدام محلاتهم التجارية، لما بحطوا أي شيء علشان ما حدا يصف قدام باب محلهم أو بيفرضوا بضاعتهم، بيضطر المشاة والسيدات والنساء والرجال والصغار والكبار كل المرة بيضطروا أنهم ينزلوا عن الرصيف لأنه ما في مجال للمرور لأنه في موجود بضاعة. فهذه كلها تعديات، إذا كان الأمر موجود على الجميع دون استثناء فأهلا وسهلا بهذا المشروع على الرحب. يعني إحنا بنحكي بصراحة مشروع نأمل إنه يكون دون أي شارع، دون أي بسطة، دون أي محل تجاري، دون أي سنتي ما بيشمله. بدنا هالمشروع يكون شامل لكل شوارع مدينتنا. فصباح الخير لكل موظفي بلدية طول كرم، طول كرم تستحق الأفضل والأحسن، وطول كرم حلوة نستنى تكون أحلى وأجمل من خلال الاهتمام ببعض المعالم اللي موجودة في مدينة طول كرم. احنا بعدنا ببداية الطريق وإن شاء الله الأشهر القادمة نشهد مشاريع جديدة من شأنها نتحول بعض المعالم إلى معالم جميلة جدا وذات جمالية وطابع بدل على هالبلد وعلى أصالة هالبلد. فصباح الخير للجميع.

0: الشمس بعد الغيم.
1: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير أكيد لكل الأحباب. أهلا وسهلا بكل من انضم إيانا في هاي اللحظات من خلال أثير فجر أف أم، ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نهار اليوم الثلاثاء أكيد مستمعينا ومشاهدينا، ما شاء الله الحركة حاليا مفعمة بالطاقة، هيك عنا حركة مرور مركبات. صباح الخير لكل طلاب الجامعات، يسعد صباحهم، يعطيهم ألف عافية، وطلاب كمان الجامعات والدكاترة والأساتذة جميعا دون استثناء يعطيكم العافية، صباح الخير لكم. خلونا مشاهدينا الكرام نذكركم بأرقام الاتصال بالتواصل على الرقم 0968 49. المشاركات النصية المكتوبة بتكون على الواتساب على الرقم 0079 05 999 40 990. صباح الخير للجميع، رعاة برنامجنا، صباح الخير لشركة أكيد للماسة للذهب والألماس، يسعد صباحهم، صبحهم بالخير. صباح الخير لشركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سي أف آي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعة وجاتو سان موريس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. وخلونا نرحب بالراعي الجديد ضمن أسرة رعاة برنامج طلة فجر، مركز ألفينا الطبي، يسعد صباحهم جميعا. صباح الخير لكل الصبايا ولإدارة مركز ألفينا الطبي للتجميل، عيادة الأسنان المميزة اللي موجودة بهذا المركز، فكل التحية والاحترام لكل رعاة برنامجنا. صباح الخير كمان لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمادة، في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحكم يا رب، صبحكم بكل الخير. كمان التحيات صباحية ببعثها وبرسلها لإلكم مشاهدينا من طول كرم إلى نابلس وجنين، رام الله، بيت لحم والخليل وأريحة، كل مناطق الضفة الغربية، قلقيلية، طوباس، سلفيت. وصباح الخير لأهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، صباح الخير لأهلنا وناسنا وأحبابنا في الداخل فلسطين المحتل، وصباح الخير لأبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين، يسعد صباحكم يا رب، يديم عليكم إن شاء الله الصحة والعافية. أبناء فلسطين صباح الخير بتوقيتنا ومساء الخير بتوقيتكم، إن شاء الله يا ربي دائما تكونوا بصحة وبسلامة. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، اليوم من خلال برنامجنا عنا مواضيع مختلفة رح نحكي فيها ونناقشها، رح نحكي أكيد ونكون بجولة لأبرز العناوين الإخبارية، من بعديها رح نطلع وإياكم على آخر المستجدات وما تعاني المراكز والمؤسسات الطبية من مشفيات، عيادات ومراكز صحية ومؤسسات طبية عمالها بتعاني الويلات بسبب خطر بحيط فيها، ألا وهو وقف إمداد الوقود لإلها من قبل منظمة الصحة العالمية. كل هذه التفاصيل رح نناقشها إن شاء الله اليوم في برنامج طلة فجر. أيضا من المواضيع اللي رح نحكي اليوم ونسهب فيها، تحدثت كثير وحكيت كثير بما يتعلق بالسكوتر والدراجة الكهربائية، هذه الظاهرة الخطيرة اللي للأسف لما إحنا بنحكي عن ظاهرة بصراحة يعني مزعج جدا، حكينا عن التصرفات، حكينا عن عدم المسؤولية، عن اللامبالاة، حكينا عن عدم الوعي الكافي بكيفية قيادة هذه المركبات. كل هذه التفاصيل رح نناقشها مع مين؟ مع مدير شرطة محافظة طول كرم اللي اليوم رح يكون ضيف الاستوديو وإيانا لحتى يحكي عن متابعتهم. حكينا وشفنا كثير تصرفات بصراحة مؤذية وبتضر بصحة الشخص نفسه وصحة الآخرين وسلامة الآخرين، وبالتالي مع عودة المدارس شفنا مشاهد مزعجة أكثر وأكثر، وبصراحة يعني صار لازم يتم وضع حد لهذه اللامسؤولية وهذه اللامبالاة وهذه التصرفات كلها، خاصة من فئة الشباب اللي بمرحلة وسن المراهقة من المراحل الإعدادية والثانوية. اليوم سيادة العقيد محمود رح يكون ويانا ويتحدث عن كل هذه التفاصيل. هم عمالهم بيشتغلوا على حملة بالتعاون أكيد والشريك الأساسي في هذه الحملة وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم. نحكي على صعيد طول الكرم لأنه صدقاً احنا بنحكي عن مشاهد ما حدا بيرضيها. اذا الاهل مش سائلين عن سلامة ابنائهم فاحنا حريصين على سلامة كل ابنائنا، اللي راكب سكوتر او اللي مش راكب سكوتر وماشي جنب سكوتر. عدد كبير من الطلاب لا سمح الله معرضين باي لحظة للخطر نتيجة اي سلوك يعني بيستهين فيه الشخص اللي بيقود هذه المركبة. كمان من محطاتنا اليوم رح نحكي مشاهدينا ومتابعينا عن مبادرة اسمها هذه فلسطين. هذه فلسطين مبادرة جميلة جدا. هالمبادرة نشأت من سنوات، اشتغلوا عليها شقيقين أحمد وعلي بدر زماعرة. أحمد وعلي شقيقين بيحبوا فلسطين، بيحبوا كل شيء بيحكي عن تراثها، بيحبوا كل شيء موجود فيها، فأرادوا أنه ما يخلوا هذا الحب بداخلهم، خلوا كل أبناء جيلهم يشوفوا فلسطين بعينهم من خلال كل شيء عرضوا اشتغلوا عليه واستعرضوا من القرى المهجرة، الأفراح والأعراس، كثير من الزوايا اللي سلطوا الضوء عليها، وهم نفسهم بإيديهم اشتغلوا على إعداد كل هذه المواد اللي بتحكي عن فلسطين الحبيبة. اليوم حمود وعلي علي وأحمد رح يكونوا ضيوف وإيانا اليوم في برنامج طلت فجر. هاي هي مواضيعنا لليوم، خلوكم معنا، استمتعوا بأيانا بكثير من المنصات والمحطات اللي رح نحكيها ورح نناقشها. فصباح الفل لكم.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وين ما كنتوا معنا. صباح نهار جديد، يوم جديد، ونهار اليوم الثلاثاء، منتصف هذا الأسبوع، نهار مش البعض أو مش الكل بيحبه، بحس أنه نهار الثلاثاء دائما بيكون هيك شوي ممل، ما في فعاليات مميزة، بتحس أنه بتحس بطول الأسبوع. بس على العكس تماما، نهار الثلاثاء خلص هيك بحسه فعليا مميز صدقا، ما بعرف ليه بخصصه. على العموم، صباح الخير لكل الأشخاص اللي بتحب كل أيام الأسبوع. عندكم مشكلة بيوم معين من أيام الأسبوع، تحس إنه في يوم عن جد مش طبيعي، يوم خلص هذا اليوم بتحسوا إنه أنا هذا اليوم ما بيناسبني، ولا مرة زبط معي إنه تمشي أموري بهاليوم. في ناس ما بتحب الأربعاء، في ناس ما بتحب الأحد، في ناس ما بتحب السبت، في ناس كتير ما بتحب يوم الجمعة، ما بعرف ليه. على العموم، سعدنا صباحكم يا رب مشاهدينا ومتابعينا. خلينا نروح لنستعرض مع حضراتكم آخر التطورات الإخبارية للأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء فيها لصباح نهار اليوم الثلاثاء.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الجولة الإخبارية والتي سنبدأها بأبرز العناوين وآخر التطورات. من أخبار اليوم مشاهدينا الكرام ومتابعينا، الصحة أعلنت صباح اليوم عن استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في أم الشرايط بمدينة البيرة.

مستوطنون يقدمون على إحراق غرفة زراعية تعود ملكيتها للمزارع ناجي حسني موسى في منطقة خلة العهبر غرب بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها وبالمعدات والأدوات الموجودة داخلها. الناشط داود عبد الله أفاد بأن الغرفة الزراعية التي يعود بناؤها إلى أكثر من 15 عام كانت تستخدم من قبل المزارع في خدمة أرضه، تحتوي على معدات زراعية وأدوات كهربائية قبل أن يقدم المستوطنون على إحراقها، ما تسبب بأضرار مادية لحقت بمحتوياتها وبالغرفة نفسها. فجر اليوم الثلاثاء قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحامها بلدة بير نبالة شمال غرب القدس المحتلة واعتقل 3 مواطنين. أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، داهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها واعتقلت 3 مواطنين، عرف منهم الشاب مؤمن الخطيب. في سياق متصل، سلمت سلطات الاحتلال الشاب المقدسي أمين محمد عبيسان العباسي عبر تطبيق واتساب قرار يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر. بلدات وقرى وأحياء القدس المحتلة تشهد اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال تخللتها عمليات دهم وتفتيش واعتقال وإبعاد، إلى جانب فرض قيود على وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى المبارك. هذه الإجراءات تأتي في إطار استمرار سياسة الاحتلال الرامية إلى التضييق على المواطنين في القدس المحتلة وفرض قيود على حريتهم من حيث الوصول إلى المسجد الأقصى، بما في ذلك من خلال قرارات الإبعاد التي تطال المصلين والمرابطين ورواد المسجد.

في تفاصيل الخبر الأبرز لهذا الصباح، حيث وزارة الصحة أعلنت استشهاد المواطن زياد محمد جابر 54 عام برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط بمدينة البيري. الوزارة أفادت بأن المواطن جابر تم الإعلان عن استشهاده متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة أم الشرايط. كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة فجر اليوم، أطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة المواطن جابر بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا. وباستشهاد المواطن جابر ترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية إلى أكثر من 100 شهيد، وسط استمرار الاقتحامات والاعتداءات وعمليات إطلاق النار التي تستهدف المواطنين.

إلى قطاع غزة. إصابة عدد من المواطنين فجر اليوم الثلاثاء جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في محيط دوار 17 غرب مدينة غزة. وأفادت المصادر الصحفية أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت المركبة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى آخر التطورات الإخبارية في الشأن الإسرائيلي، استطلاع أجرته هيئة البث الإسرائيلية كان أظهر أن حزب يشار برئاسة جادي أزنيغوت يحافظ على قوته باعتباره الحزب الأكبر، فيما يتراجع حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمقعد واحد، كما يتجاوز حزب عوفر وأوينتر وهندل وزليخة نسبة الحسب، ما يبقي معسكري اليمين والوسط اليسار في حالة تعادل. الجيش الإسرائيلي يحذر على مدار العام الماضي المستوى السياسي من أزمة حادة في ميزانيته ونقص كبير في الذخائر، في وقت تشير تقديرات داخل المؤسسة الأمنية إلى حاجة الجيش لنحو 40 مليار شيكل لسد فجوات في الموازنة وتعزيز قدراته. الناشط الطلابي محمود خليل ونشطاء آخرين مؤيدين لفلسطين رفعوا دعوى قضائية ضد جامعة كولومبيا الأمريكية، اتهموا فيها الجامعة بالتقاعس المتعمد عن حمايتهم من مضايقات وتهديدات قالوا إنهم تعرضوا لها على مدى سنوات بسبب نشاطهم في الدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني. وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي يقول إن توسع المستوطنات الإسرائيلية والضغوط الاقتصادية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستدامة وتتناقض مع حل الدولتين. في تطورات الحالة الجوية، دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن تكون الأجواء اليوم الثلاثاء حارة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. أسعار صرف العملات: الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الثلاثاء مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة 5 أجورات، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 31 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 52 أجورة. للإطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نروح لفاصل، نرجع نكمل معاكم، خليكم أيانا.

وصباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا وإن ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. صباح الخيرات والرسائل الصباحية المميزة اللي عمالها بتوصلنا من خلال واتساب برنامج طلة فجر على الرقم 00970-599-40-990. صباح الخير لكم جميعا لكل اللي عمالهم بيبعتونا الرسائل. حتى نشوف مين أولى الرسائل. صباح الخير. في من شهر تم وضع مشاتيح بلاط السيراميك عامل إزعاج في الطريق. طيب رح نورد هذا الموضوع البلدية طول كرم ونشوف شو السبب ومين اللي وضع هذه المشاتيح وليش تم وضعها ومن شهر لساتها محطوطة. شو السبب وشو السيرة؟ هذا الموضوع مباشر رح أرسله إلى فرق المتابعة في بلدية طول كرم إن شاء الله. كمان من الرسالة عمالها بتوصلنا: اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير وراحة تمتد في يومنا وبركة في رزقنا وتوفيقا في خطواتنا. اللهم احفظنا وأهلنا واصرف عنا كل سوء وافتح لنا أبواب رحمتك ولطفك من وجدي الجابي. بطل في فرق بأيام الأسبوع، منيح إحنا بنميز يوم الجمعة. يوم الجمعة بصراحة إلا ما يكون في بمعظم العائلات الفلسطينية دائما ما بيكون في هناك هذه طوشة يوم الجمعة، فطوشة يوم الجمعة مميزة، بتمشيش جمعة إلا ما يكون في هذه الطوشة. في صباح الخير لإلكم مشاهدينا ومتابعين. الأخ وجدي الجابي يسعد صباحك يا رب. كمان من الرسائل عملها بتوصلنا: صباح الخير من عليا أبو شنب من مشغل أبو وسيم الحرازين، أجمل صباح على المعلم أحمد مروان، وبحكي له يسعد صباحك والحمد لله على سلامتك أبو مروان فالنتينو. صباح الخير لإلك الخالي عليا أبو شنب، صباحك بكل الخير إلك ولكل العاملين والعاملات في مشغل أبو وسيم الحرازين، وألف سلامة على الجميع. رح نكون معاكم أكيد بمحطاتنا ونذكركم بأرقام الاتصال 0926849. احكونا كيف شايفين هالمشاهد الجميلة من شاشة تلفزيون الفجر حاليا، وإحنا عمالنا بنشوف شوارع مدينة طول كرم مرتبة منظمة ومجهزة، وإن شاء الله لقدام لسه بنأمل من بلدية طول كرم أنه يكون في هناك تنظيف للشوارع نفسها. هلا كيف الآلية كيف الإمكانيات ما بعرف، بس أكيد المجلس البلدي عماله بيشتغل على هذه الخطوة علشان تكون الشوارع، أو ممكن مع الوقت ومع الشتوية من غزارة الأمطار بتحس أنه كل الأوساخ العالقة والملتصقة بالأرصفة والشوارع ممكن أنها يعني تروح مع الوقت. بس بتمنى كمان مش غلط إذا كان في إمكانية البلدية توفير هذه العربة اللي كان فيه على جوانبها عبارة عن مكنسة خشنة جدا بترش المي وبتعمل على تنظيف الشوارع وكأنها بتشطف الشارع بالمكنسة. فنتمنى إن شاء الله إنه يكون في توجه من البلدية بهذا الإطار. رح نكون معكم أكيد مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلة فجر، ونتحدث أول محطة رح تكون لإلنا من قطاع غزة الحبيبة ونحكي عن تفاصيلها وآخر المستجدات بما يتعلق ببعض المؤسسات الصحية والطبية اللي ممكن اليوم عمالها بتواجه خطر كبير. هذا الخطر اللي للأسف بصراحة بنحكي خطر مش عادي. فإن شاء الله رح يكون بالاتصال والتواصل مع الدكتور محمد أبو عفش لحتى يحكي لنا أكثر عن متابعتهم لهذا الأمر. في عنا رسائل صباحية كثير عمالها بتوصلنا. صباح الخيرات. صباح الورد الجوري لعيونك الحلوة، صباح الورد إلى الغالي الحاج أم سامر مهداوي وإلى أحفادها الحلوين الياس وسارة وريان وجوري. صباح الخير لإلك الخالي حنان الكحلة، يسعد لي صباحك يا رب، صباحك فل وياسمين وإن شاء الله كل أيامك حلوة. الخالي أم سامر مهداوي كمان صباح الخير لإلها. فأيام الأسبوع شو هي بالنسبة لإلكم؟ بتحبوا كل أيام الأسبوع ولا في عندكم يوم هيك بتدقروا عليه وبتحكوا أنا مستحيل تمشي وتزبط أموري؟ فأي حدا بده يطلع طلع من أصحابي بيختاروا هذا اليوم، بحكي لهم إلغوه أجلوا ليوم تاني أو اختاروا أي يوم تاني. في كتير ناس عن جد تحكي لك أنا اليوم الفلاني ما بقدر إني يعني تزبط أموري فيه. طيب كمان في ناس عمالها بتوصلنا الرسائل بتعرف انه بدهم رقم الاستاذ علاء الرماوي الصحفي، يبدو انه في ناس حابه تتنازل لله. والاستاذ علاء الرماوي ذكر وقال انه في خبر كبير جدا وضخم جدا ما صار من قبل ضمن هذا الاطار، تنازل لله الحمل الكبير الضخمه
اللي كثير من الأشخاص ملايين الشواكل تم التنازل عنها لوجه الله الكريم من أجل أنه نكسب الأجر ونخفف ونوقف مع أهلنا وأحبابنا المتعثرين. تنازل لله مستمرة ومكملة وإن شاء الله نأمل إنها ما تتوقف. كثير من الناس بس عشان نفهم الصورة بالشكل الصحيح، حملة تنازل لله هي جاءت بأنه أشخاص لهم ديون على ناس تانية وبدهم حقهم، فبالتالي عشان من باب إنهم يخففوا ويهونوا على هالأشخاص اللي مش قادرين نتيجة الظروف اللي إحنا بنمر فيها مش قادرين إنهم يسدوا هذه الديون والمستحقات اللي عليهم، فبيحكوا أنا أتنازل لله عن كل حقوقي وكل هذه الأموال لوجه الله الكريم ومن أجل إنه أكسب الأجر والثواب ومن أجل إني أوقف مع أخوي لأني أنا شايفه إنه متعثر. في أشخاص بيفكروا إنه يعني ما بعرف كيف فهموا هذه الحملة، ولكن حملة تنازل لله صدقا ترفع لها القبعة. رائعين، كل شخص كان متنازل لله مبادر منضم لهذه الحملة كل المحبة والاحترام لكم على هذا التوجه، ونتمنى صدقا أنه يكون في الأيام القادمة المزيد والمزيد. لما الأستاذ علاء الرماوي بيحكي استنوا ببشارة ضخمة واستنوا بموضوع أو بمعلومة ضخمة جدا ما صارت من قبل بصراحة، وعلى مستوى الوطن العربي هيك ذكر يعني الليلة الماضية، وحكى أنه تجاوز حاجز 65 مليون شيكل لمسامحات بعد الإضافات النوعية اللي فعلتها الزاوية وسلواد، وكمان كان للخليل وكان لطول كرم وكان لكثير من المناطق. طيب ذكر وقال شعبنا العظيم من السيلة الحارثية، هي واحدة من القصص، تنازل لقرابة 1000 شيكل أهل متوفى لسداد المبلغ، فكان الرد اعتبرها لوجه الله تعالى وسامحتهم. وسنجل كمان كانت مشاركة، كثير من القرى والمناطق والبلدات كانت مشاركة. طول كرم حسب ما تحدثنا مع الأستاذ علاء يوم أمس حكى طول كرم كان إلها نصيب كبير وتقريبا 11 مليون وممكن من مبارح لليوم زادوا أكثر من 11 مليون. طيب قبل ساعة تقريبا ذكر وقال خبر صباحي ساخن، دفعة ثانية نحو الإعلان التاريخي. ما شاء الله، يبدو أنه الناس اللي عمالها بتسامح بمبالغ كبيرة جدا لأشخاص فعليا هم مش قادرين أنهم يدفعوا هذه الديون اللي موجودة عليهم. هذا المهم أنه نتأكد فعليا أنه هذه الأشخاص مش قادرة أنها تدفع هذه الديون. فحملة تنازل لله من الحملات المميزة اللي لقيت صدى واسع وكبير جدا، ونأمل إن شاء الله كل شخص قادر على أنه يتنازل لوجه الله الكريم يتنازل، ولحتى يكون عون وسند ومساعدة لأخيه في ظل هذه الظروف الصعبة اللي منمر فيها. والظروف الصعبة ليست فقط على الضفة الغربية، الظروف الصعبة في غزة الحبيبة ظروف لا يمكن وصفها لقسوتها وصعوبتها. في غزة الأهالي ما بينظروا للوقود باعتباره مجرد مادة بنشغل فيها المركبات أو المولدات، بالعكس الوقود هو جزء أساسي من استمرار الحياة واستمرار الخدمات الطبية، خصوصا في ظل اعتماد مواقف ومرافق صحية كثيرة على الوقود لتشغيل المولدات والأجهزة الطبية وأقسام الطوارئ تحديدا وغرف العمليات وغرف نحفظ من خلالها الأدوية واسم المستلزمات الطبية. المخاوف عمالها بتتصاعد بالفترة الأخيرة، خاصة أنه كان في حديث عن إبلاغ عدد من المؤسسات المشفيات والعيادات بأنه إمدادات الوقود المقدمة لها رح يتم التوقف أو

يحفظ من خلال هالأدوية واسمه المستلزمات الطبية. المخاوف عمالها بتتصاعد بالفترة الأخيرة، خاصة أنه كان في حديث عن إبلاغ عدد من المؤسسات المشفيات والعيادات بأنه إمدادات الوقود المقدمة لها رح يتم التوقف أو

أعمالها بتوصلنا لهذا الصباح. الجميل لا يحتاج ضجيجا ليصل، فالجميل لا يحتاج إلا الجمال، والأشياء التي كتبت لنا ستأتي في وقتها الجميل. صباحكم راحة بال، رزق واسع، أيام تحمل لكم من الخير أكثر مما تتمنون، اللهم آمين يا رب العالمين. كمان في عنا رسائل صباحية. من مين هالرسالة؟ هاي الرسالة من أب مأمون، يسعد صباحه يا رب، صباح الخيرات لإلك أكيد أب مأمون، يصبحك بكل الخير. كمان في عنا رسائل من مأمون كوع، يسعد صباح الجميع، حافظ على من يصنع الوقت لأجلك وليس على من يأتيك وقت فراغه. فصباحكم فل، صباحكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وما كنتم معنا في المتابعة بنرحب فيكم، أهلا بكل اللي انضموا أيانا. هالمشاهد الحلوة من وسط مدينة طول كرم، مشاهد مرتبة، حركة مرور المركبات بالشكل الجميل، المشهد الجمالي الصباحي اللي صحينا عليه. ومثل ما ذكرتنا البلدية، لأنه من خلال اتصالي وتواصلي مع العلاقات العامة حكول ريهام يوم الثلاثاء الصبح وقت تطلع البرنامج وتحط المشاهد المميزة على شاشة تلفزيون الفجر من وسط مدينة طول كرم، رح تشوفي مشهد تاني ما شفتيه من قبل في طول كرم. وفعليا هذا اللي صار صدقا مشاهدينا ومتابعينا. أنا وياكم عمالنا بنشوف هالمشاهد الحلوة من طول كرم. طيب في عنا كمان رسائل، صباح الخيرات ريهام، أنا بدي أعلق على ترتيب شوارع طول كرم. أنا مع الترتيب والحفاظ على نظافة الشوارع، لكن ما المانع لجعل منطقة المسجد الجديد ومحيطه لغاية المسجد القديم تخلو من السيارات وجعلها للمشاة والبسطات بشكل منظم ومرتب ومتابع للنظافة، وأي شخص ما بيقوم بواجب النظافة لبسطته يغرم. أصحاب البسطات معظمهم نازحين يقومون على إيجاد مصاريف يومهم، اترك لهم مجال التعفف عن طلب الصدقات. ما تتوقع هالبسطات تعمل ثروة للي عليها، هي تكفي السؤال فقط في ظل الأوضاع. وجهة نظري أرجو أن تسمع وتناقش، نحن مع النظام الذي يلتقي مع عفة النفس والترفع عن سؤال الناس. من هند الحج أحمد. أستاذة هند صباحك فل ياسمين، جميل جدا هذه الرسالة المميزة اللي فيها وجهة نظر وعملها بتعبر بوجهة نظرها والنقد البناء. هيك احنا دائما بنحكي، بتم مناقشة أي موضوع وبتم طرح كل الوجهات لحتى نوصل دائما للمصلحة العامة. أستاذي هند صراحة جدا صعب أنه إحنا نلغي طريق المسجد القديم أو المسجد الجديد من مرور المركبات. أكيد إحنا صعب نلغي مرور المركبات لأنه صدقا ما في مجال، يعني إحنا بدنا نضطر نمشي من هناك، لأنه إذا بدك تلغي مرور المركبات من هذا الشارع سواء المسجد القديم أو المسجد الجديد بتحكي عن يعني تغيير كل حركة سير البلد، يعني مش سهل الموضوع بصراحة. وعن تجارب كبيرة كبيرة وكبيرة كمان وسنوات طويلة جدا أستاذة هند، أصحاب البسطات يعني أنا بدي أحكي الموضوع بصراحة وأتمنى أنك تتفهميني، ما التزموا ولا مرة بأنهم يحافظوا على نظافة المكان اللي هم وجدوا فيه، ما التزموا ولا مرة أنه يحافظوا على الحد اللي سمح لإلهم أنهم يلتزموا فيه ويخلوا الشارع وسع، ما التزموا ولا مرة أنه صدقا لو هلأ حدا من المخالفين إجا وخالف المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة رح يتم تغريمه، بصير يحكوا عمالكم بتلاحقوا الناس النازحين والناس اللي بحاجة لوجود هذه البسطة وغيرها. على كل الجهات احنا صدقا يعني مش خلصانين، لكن إنما لما يعم الموضوع على الجميع فنتمنى يكون أخذ إجابة من الجميع. هذه وجهات نظر والكل بيحب يحط وجهة نظر لإله. أستاذ هندي سعد لي صباحك يا رب، رح نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في برنامج طلت فجر. طيب رح نكمل برنامجنا ونروح لمواضيع كثيرة رح نناقشها إن شاء الله اليوم في برنامج طلت فجر. هذا الموضوع اللي رح نحكي فيه ألا وهو فيما يتعلق بسكوتر والبسكليت الكهربائي. هذه ظاهرة انتشرت كثيرا ومؤخرا بصورة يعني
غير مرضية للجميع وبصورة مزعجة للأمانة. فيعني اليوم شرطة مرور طول كرم رح تكون وإيانا ونتحدث

تفاصيل ما عمالها بتشتغل عليه وعمالها بتعمل على الحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع التربية والتعليم. خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد هذا الفاصل نكمل معاكم في برنامج طلت فجر.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا، يسعد صباحكم وين ما كنتوا وإيانا، بنرحب فيكم. طيب رح نروح لفاصل مرة تانية مشاهدينا الكرام، تحملونا شوي ونرجع لكم علشان نكون مع حضراتكم. أهلا بكل اللي انضموا وإيانا في هاي اللحظات مستمعينا الكرام مشاهدينا ومتابعينا، صباح الخيرات والمسرات لإلكم. في شوارعنا وإحنا الحمد لله اليوم عمالنا بنشوف شوارع جميلة جدا، مرتبة واسعة ومشهد جميل، لكن للأسف في عنا مشهد أصبح مقلق، مشهد بيسبب الخطر وبيهدد حياة وسلامة المارة والمواطنين. السكوتر الكهربائي والدراجة الكهربائية وسيلة تنقل شائعة خصوصا بين فئة الأطفال للأسف وسن المراهقين اليافعين الشباب. المشكلة للأسف بدأت تتحول من إنها وسيلة نقل وتنقل إلى مصدر خطر، سرعة زائدة، عدم مسؤولية، قيادة متهورة، تجاوزات بين المركبات بشكل بصراحة بسبب الذعر عند السائقين، حتى الشفرية، شفرية التكاسي اللي بنحكي عنهم شاطرين وحدقين بالسواقة للأسف أحيانا بيتوتروا بيتلبلكوا وقت يكون في حدا من هالأطفال من هالشباب اليافعين عماله بيسوق هذا سكوتر أو هذه الدراجة الكهربائية بصورة جنونية وبسرعة زائدة وبصراحة. وأحيانا لسه بيكونوا بيستخدموا تليفوناتهم، يعني بيكون ماسكين الجوال وراكبين على هالدراجة الكهربائية. تصرفات كثيرة مزعجة بالشارع الفلسطيني وخاصة في الشارع الكرمي، ولما بنحكي الأخطر والأخطر ما بيكون شخص واحد بيقود هذه المركبة، بيكونوا ثلاثة على الدراجة الكهربائية أو اثنين على سكوتر، فتخيلوا المشهد كيف ممكن يكون علشان نحافظ

0: نبدأ الموضوع ونناقشه ونشوف كيف متابعة شرطة المرور لهذه الظاهرة اللي اليوم احنا بنشوفها بأم أعيننا بالشوارع على مدار اليوم. خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال استوديو برنامج طلة فجر، العقيد محمود البزور، مدير شرطة المرور في محافظة طول كرم. صباح الخير سيادة العقيدة.
1: صباح الخير أخت ريهام، إليك ولكل الزملاء في استوديو تلفزيونات الفجر الجديد. بداية صباح الخير لنشام الشرطة، أصحاب الجباه الشماء والزنود السمراء، وأخوتنا في الأجهزة الأمنية طبعا المساندين دائما في العمل الأمني والعمل المروري في شتى المحافظات. بداية نتمنى طبعا من خلال استوديوكم عام دراسي إن شاء الله خالي من الحوادث لكل طلبتنا في أنحاء الوطن الحبيب. طبعا لما نحكي عن ظاهرة السكوترات والدراجات الهوائية أو الدراجات المزودة في بطارية بسموها أنتوا الكهربائية، هي مزودة في بطارية بما أنها إلها طبعا بدالات عامل مساعد. طبعا قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية طبعا وضح أنه هاي الوسيلة هي وسيلة النقل، هي مركبة في نص القانون، هي مركبة وتعامل معاملة المركبة، قانونيا هي مركبة
0: وتعامل معاملة المركبة.
1: لكن هناك في إجراءات اللي هي الحقوقية اللي بتتعلق في التأمين بالإصابات في العلاج، طبعا عندنا شركات التأمين بتتكفل في هاي العلاجات والأضرار الناتجة يعني المنقول عنها العلاج بتتكفل شركات التأمين. بس بدنا نوضح انه بما انها تعامل معاملة المركبة، يعني اذا في حدا سايق دراجة كهربائية دراجة مزودة في بطارية او سكوتر ضرب سيارة او صار حادث سير، هون احنا طبعا في مرحلة اللي هي الكشف والمعاينة من خبراء الحوادث وجمع البيان الادلة على مين المسؤولية بتقع، منحدد على مين المسؤولية. إذا كانت المسؤولية على المركب الميكانيكية اللي معروفة عنا إحنا شائعة في المدن، طبعا بتولى التأمين صاحب المركبة سواء في العلاج أو في الضرر المادي. بس إذا كانت المسؤولية بتقع على سائق السكوتر أو سائق الدراجة الهوائية أو سائق الدراجة المزودة ببطارية، هنا بيختلف الموضوع، حتى بيقدر صاحب المركبة كمان يرفع قضية إذا كان طفل صغير، يرفع قضية حقوقية في المحاكم مشان يعالج الضرر على حساب أهل وذوي الطفل.
0: هذه نقطة جدا مهمة. أنا بصراحة اليوم حابة أفتح الموضوع من الناحية القانونية ومن ناحية التوعية، التوعية للأهالي قبل هؤلاء الأطفال الشباب اليافعين. لما الأهالي بصراحة ما بيكونوا عندهم هذه المعلومات الكافية وبيتفاجعوا إن لا سمح الله صار حادث مع ابنهم ووقعت المسؤولية عليهم نفسهم كأب أو كأولياء أمر هذا الشاب أو هذا الطفل. اليوم لما بنحكي بيقدر يرفع صاحب المركبة إذا كان الحق على سائق هذه المركبة اللي مزودة بالبطارية، بيقدر يرفع عليه قضية قانونية في المحكمة وتوقع على الوالد.
1: صحيح.
0: لأنه قاصر،
1: إذا كان طفل. صحيح.
0: لأنه قاصر.
1: صحيح.
0: وكيف بتكون الإجراءات؟
1: هاي الإجراءات بتكون في المحاكم، يعني بتكون في المحاكم
0: ويحاسب على أنه صاحب مركبة.
1: نعم يحاسب سائق مركبة، نعم يحاسب، لأنه في النهاية طبعا صاحب المركبة تضرر، المسؤولية لا تقع عليه، فبالتالي المحكمة بالتالي يعني راح تحكم لسائق المركبة.
0: طيب اليوم لما احنا بنحكي قديش مهم كمان انه في عنا مشهد للأسف سرعة زائدة، تهور زي ما بيحكوها زكزاك بين السيارات وبالشوارع، وبالإضافة مش راكب واحد، راكبين وثلاثة، وهذا المشهد بنشوفه ما بنقدر ننكره بشوارعنا. فهون كيف ممكن يتم التصرف مع هذا الأمر أو هذا الشيء اللي احنا عمالنا بنشوفه على أرض الواقع؟
1: شوف أخت ريهام، إذا بدنا نفكك الواقع ونمشي في الواقع، أصبحت هاي السكوترات والدراجات الهوائية والدراجات المزودة في بطارية هي واقع عنا، يعني ما يعني فرضت نفسها بنفسها من خلال التكنولوجيا. وهون التكنولوجيا يعني بصراحة عنا سبقة التشريعات لسبب أنه إحنا قانون المرور الفلسطيني هو 2000 ولائحته التنفيذية 2005،

0: فبالتالي غياب التشريع، ومعروف للكل غياب التشريع، خلى هاي التكنولوجيا تسبق اللي هي التشريعات عنا. بس في عنا جهود حثيثة من إدارة المرور بالتعاون مع وزارة المواصلات لتنظيم هذا القطاع، يعني إن شاء الله شغالين على هذا المشروع أنه ينظموه. أنت بتحكي عن قطاع ما له إحصائيات بصراحة، ما حدا بيعرف قديش في عنا دراجات كهربائية ولا ولا هوائية ولا سكوترات. دي لأنها بتفقد هوية، ما إلها هوية. يعني المركبة إلها هوية، إلها مسجلة في دائرة السير، في دوائر الترخيص، فمعرف يعني معروف عنا قديش إحنا في عنا مركبة ميكانيكية، بس هذا القطاع مش معروف. فإدارة المرور يعني بتبذل جهود حثيثة في هذا المضمار مع الشركاء في وزارة المواصلات لتنظيم هذا القطاع، بحيث يعني أنه يكون في نوع من الربط والضبط والرقابة. هسه بنقفلش عن إشي تاني، أنه الأهالي بيعرفوش أنه أنت ابنك لما طلع على المدرسة وراح في بسكليت رتشب زملاء اثنين مش واحد، رتشب مرات واحد قدام وواحد وراء، وقعوا عمين المسؤولية
1: على صاحب الدراجة نفسها،
0: صاحب الدراجة. هاي الأهالي طبعا ما بيغفلوها. هسا خلينا نفكك المشكلة هون، بتلكيها متوازنة ما بين الرقابة وما بين إيش اللي هي الرقابة المجتمعية والرقابة التنفيذية اللي هم الأمن والجهات التشريعية. طبعا البداية اللي هي إحنا بنعول دائما على الأسرة، هي المؤسسة الأولى في الرعاية والتربية والتوعية. إذن الأسرة هي بتتحمل بداية، هي المسؤولية وهي الأولى إنها توعي هذا الطفل. هل هي لما جابت له سكوتر أو الدراجة اعتبروها وسيلة ترفيه؟ هي مش وسيلة ترفيه في النهاية. هي لما انصرعت وسيلة تنقل. إذا أسيء استخدامها في الترفيه، وزي ما حكيتي مسبقا إنه بتمشي في شوارعنا بتعمل زجزاك بين السيارات، وطبعا هي سرعتها لا تتكل أو يعني بحوالي 40 كيلو، يعني مش سرعة بسيطة يعني. يعني أي سقوط عن هاي الدراجة مؤذي. إحنا هسا أهميتنا إنه يكونوا الأطفال أو من يستخدم هاي الوسائل آمن، لأنه السيارة على الأقل إلها في يعني وسائل إنه إن صار حادث سير في وسائل حماية، بس الدراجة شو وسائل الحماية اللي فيها؟
1: وما حدا بيلتزم أصلا، يعني حتى خوذه ما حدا بيكون لابس
0: يعني خوذه. لما نيجي على الدراجات النارية، القانون منظمها موجود إنه أنت بدك تسوق دراجة نارية ملزم إنك تأخذ كل احتياطات السلامة المرورية، من خوذي، من قفازات، من واقي الإجرين، أو حتى البدلات يعني المخصصة لهي الدراجات النارية. طب الدراجات الهوائية ما حدا بيلبس لا خوذي، وين الأهل؟ هي غياب يعني الرقابة الأبوية أو الأهلية هي بتسبب هاي المشكلات. طبعا الضرر رح يكون كبير، لأنه ما في إشي يحميه. إذا وقع على راسه بكون سقوطه طبعا ضرره بالغ، بكون الضرر بليغ يعني عليه، يعني لحد ما يتعافى بده وقت. وأحيانا بتكون إصابات خطر بتودي إلى الوفاة.
1: وللأسف مش بس الخطر بيكون على من يقود ويستخدم هذه المركبة، كمان حتى على من يقود المركبات العادية الميكانيكية. يعني في أحد المشاهد والفيديوهات اللي تم تداولها تقريبا قبل أسبوعين سيادة العقيد، في إحدى بلدات أو قرى طول كرم، مواطن ماشي بالشارع عادي بعد المغرب على مفترق طرق، تفاجأ بشكل يعني مش متوقع نهائيا، شخص عماله بيسوق بسكليت ومشى من قدامه بسرعة كبيرة. يعني إن ما كان متسبب بحادث سير، يكفي إنه هو سبب الخوف والهلع عند صاحب المركبة، اللي الشخص اللي بسوق السيارة. فقديش هنا كمان هذا الموضوع، في صبايا بصراحة يعني بسوقوا يمكن قلبهم ما بيكون قوي، فبتفاجأوا بخافوا، بصير يحكوا لك لا أنا بدي أبطل أسوق لأنه أنا بتفاجأ فيهم، أنا بخاف إني لا سمح الله أعمل حادث سير. وأنا يعني بسبب رعب عند الناس التانية، عند بعض الفئات خاصة الصبايا مثلا، لأنه بيحكوا لك طب أنا أفرض مثلا لا سمح الله صار معي حادث سير مع هالشباب الصغار اللي بسوق سكوترات أو بسكليت. والمعظم ما بيعرف انه كمان ممكن اذا كان هو عليه الحق مثل ما ذكرت قبل شوي انه يحاسب ك صاحب أو الشخص اللي بيقود المركبة الميكانيكية. فهاي معلومة للأهالي، أنا حبيت أني صدقا المعلومة الأساسية اللي أنا أركز عليها في برنامجنا صباح اليوم مع سيادة العقيد محمود، علشان نلفت انتباهكم ونكون كجرس بندق ناقوس الخطر عندكم، نذكركم يا جماعة ديروا بالكم على أولادكم، انتبهوا على تصرفاتكم، ما بتلزم لا سكوتر ولا دراجة كهربائية. صحيح؟ يعني المدارس مش بعيدة، المدارس مش بعيدة بتكون عن المنازل.
0: مش قصة المدارس، يتنقل. بس هل أنت لما اشتريت له هاي الوسيلة كنت مجهزه، كنت موعيه، مراقبه، عارف كيف بتنقل في هاي الوسيلة؟ هون المشكلة عنا إحنا، رقابة الأهل ضرورية، رقابة الأهل وتوعية الأهل هي الأساس. يعني أنت بتحكي عن
1: قد ما اشتغلنا كشرطة وكتربية، الأساس بالأهل.
0: بالضبط، هي أهم إشي يوم يطلع من البيت. كيف طلع من البيت؟ هل هو كان جاهز أنه يطلع؟ فأنا بتعرف في معظم الأباء بيشتروها هي وسيلة ترفيه للأبناء. هي مش وسيلة ترفيه في الحقيقة، هون فرضت حالها علينا، صارت وسيلة يعني للتسلية أكثر من وسيلة التنقل.
1: طب اليوم احنا جديد رجعنا للمدارس، صرنا نلاحظ هذه المشكلة بشكل أكبر. كشرطة كيف دوركم بمتابعة هذا الأمر؟ كان في لكم تعاون مع مديرية التربية والتعليم لحتى تحاولوا الحد من هذه الظاهرة في بعض المدارس خاصة عند الذكور؟
0: صحيح، احنا طبعا التربية والتعليم شريك أساسي، واحنا طبعا من بداية العام في عنا برامج توعوية وفي عنا متخصصين في التوعية المرورية، منحاول يعني جاهدين نغطي كل المدارس في محاضراتنا التوعوية، جاهدين منحاول. التربية والتعليم طبعا شريك متعاون جدا جدا معنا، ومنعول عليهم كتير طبعا في الحد من الحوادث المرورية، وخصوصا اللي هي ظاهرة السكوترات والدراجات اللي منتشرة بين الطلاب بالذات.
1: هل في عندكم صلاحيات كشرطة وكمديرية التربية والتعليم انكم تمنعوا الطلاب المجيء على المدارس بهذه الوسائل؟
0: كشرطة لا، ما في صلاحية بصراحة. بس احنا يعني مناش نغفل عن نقطة، زي ما حكيت انه على الفيديو اللي انتشر، احنا اي حالة يثبت او تثبت انه صاحب السكوتر او الدراجة اللي مزودة ببطارية او الدراجة الهوائية يعني سبب او عرض الناس للخطر، انا منقدمه للمحاكمة، منقدمه للمحاكمة، منعمل له قضية ومنقدمه للمحاكمة. يعني ما رح نخفل عنه ونتركه ونقول ما هو
1: يعني حتى وان لما يكون هناك اي حادث سير.
0: نعم صحيح،
1: ومجرد تسبيبه
0: مجرد
1: للخطر،
0: ما انه يعرض حياته وحياة الناس للخطر، طبعا رح نقدمه للمحاكمة. موجود من عرض مقدمه وقدمنا يعني سابقا، يعني فيش مجال، انت معرض الناس للخطر
1: وبيتحمل المسؤولية الأب إذا كان قاصر.
0: طبعا طبعا بتحمل المسؤولية طبعا.
1: طب يعني هون بصراحة كمان هذه وسيلة لحتى نحد من هذه الظاهرة، ويكون جرس إنذار للأهالي إنه ديروا بالكم. يعني حتى لو ابنكم ما عمل حادث سير، بس تم إثبات إنه سبب الخوف والذعر للآخرين سواء كمشاة أو كمركبات، ممكن يتم تقديم مرافعة.
0: صحيح. إذا كان طفل دون 12 سنة، هذا يعتبر طفل في القانون عندنا، إحنا بيعتبر طفل، الأهالي اللي رح يتحاسبوا. الحدث طبعا اللي هو من بعد 12-13 سنة لحد 18 سنة إلا يومين، يعني أنت بتحكي عن طلبة مدارس أو مواطنين شباب. يعني أنت لما بتحكي عن 17 سنة ونص صح. يعني واعي إلى حد ما، يعني واعي بنتعامل معاه من خلال دائرة حماية الأسرة والأحداث. وإذا كان فوق السن اللي هو 18 سنة، طبعا نعامله مباشرة.
1: طب كيف رح تكون شكل المحاضرات التوعوية بالمدارس؟
0: محاضراتنا هي بتتقسم على كل الفئات العمرية، يعني من رياض الأطفال حتى التوجيه في المدارس بالذات يعني. وبكون كل طبعا كل فئة مقسمة لفئات، كل فئة إلها محاضراتها الخاصة حسب ما هو راح يفهم ويستوعب على المحاضر في التوعية المرورية بكل المجالات. طبعا من حاضر احنا يعني بما اي شيء يتعلق في السلامة المرورية احنا من حاضر فيه.
1: حلو. طب بصراحة يعني حتحسوا انه في حيكون الموضوع مش سلس، لأنه إحنا بنحكي عن فئة شباب سن مراهقين بيعشقوا لهذا سكوتر، بيحكوا لك أنا بقدرش أستغني عنه، يعني أنت أجيت عند الخط الأحمر بالنسبة لإلي، فمهما قلت ومهما حكيت أنا مش مهم بالنسبة لإلي. فكيف حيكون سبل الإقناع من طرفكم كشرطة وكتربية وتعليم لهذا الجيل تحديدا؟ يمكن لما بنحكي عن أطفال مستخدمين لهذه السكوترات إذا خوفناهم ووضحنا لهم إنه إيش المخاطر ممكن فعليا يقتنعوا ويتراجعوا عن استخدامهم لهذه المركبات، إنما السن اللي هو بيكون بالإعدادي والثانوي سن 15 16 لل17 هذا جيل صعب شوي نتعامل معاه ونقنعه.
0: شوف أخت ريهام، أسلوب التخويف ما يعني ما بيمشي بالذات مع المراهقين. المراهق ما بيمشي مع أسلوب التخويف. إحنا يعني طبعا الإعلام شريك أساسي، الإعلام لما بيكون مركز على هاي الظواهر ومتابعها أول بأول وبعطي الجهود حثيثة في التوعية، طبعا بيكون له فضل ومردود على هاي السلام المرورية. أما فيما يتعلق في سياسة العقاب، إحنا يعني منفضل يعني إنه يكون لا يكون الإنسان هو رادعه منه، رادعه من بيته، منفضل يعني. أما إذا ما أسيء الاستخدام وتكرر احنا بنتعامل طبعا مع هاي الظاهره.
1: طب يعني قبل ما ننهي حديثنا سياسه العقيد بنركز على نقطه جدا مهمه. خلينا نفترض كالتالي، كان في سياره ماشيه بطريقه قانونيه وتفاجات بسرعه زائده من هالشخص دون السن القانوني بيقود المركبه اللي هي سكوتر او الدراجه المزوده بالبطاريه، وهو متجاوز وسرعه زائده والحق عليه، تمام؟ فما تسبب بضرر مادي فقط، وقع وللأسف سببت له إصابة بالغة الخطورة،
0: قد تكون إعاقات بنتج عنها إعاقات، وفي طلبة مدارس طبعا صاروا معاقين، في يعني موجودة في لأنه أسيء استخدامها. أساء استخدامها
1: كم نسبتها؟ أنا نسبة يعني كبيرة
0: بالضبط ما بتقدر تحدد نسب عالية. احنا احيانا حتى ما بلجأوا للمؤسسات الرسمية كالشرطة يعني مشان يسجلون حادث سير، يعني سقط عن علو بسجلوه في المستشفى اذا كان لحاله، سقط عن علو لانه ما عارفين انه ما في تأمين، فما رح يلجأوا للشرطة ويسجلوا هاي الحادث. يعني معظم الحوادث اللي عندنا تسجل اذا كانت مشتركة مع مركبي.
1: الأهم من هذا كلياته إحنا ليش نوصل لهاي المرحلة لما في عنا أهل قادرين إنهم يوعوا أبنائهم وقادرين يعرفوا إنه أي الأفضل، إني أنا أكسب صحة ابني وسلامة ابني ولا إني أنا أعمل اللي بده إياه وأجيب له هسكوتر وما أسأل فيه ولا أعطيه إرشادات ولا أعطيه نصائح ولا أخليه واعي بكيفية استخدام هذه المركبات. فالأفضل من الأهالي إنه يكون في عنا نصح وإرشاد لأبنائنا وعدم شراء هذه المركبات لإلهم إذا ما كانوا دون السن القانوني. إحنا بنحكي عن ظاهرة منتشرة لأعداد كبيرة للأسف، خاصة من طلبة المدارس المتهورين، وأحيانا بيكون في سباقات.
0: صحيح صحيح، يعني أصلا هاي الوسائل إذا كانت الترفيه في أماكن مخصصة إلها يعني
1: لكن شوارعنا مش مخصصة لاستخدام هذه المركبات.
0: هي أصلا هي مش على قصة إنها الشوارع فقط مش مخصصة. طب هو الوالد لما أشترى هاي الوسيلة الترفيه هو يعني أطلق صراح ابنه يضل طالع في الشوارع ما عنده رقابة عليه؟ طب يأخذوا على أماكن، يعني يأخذوا على ملعب البلدية مثال فاضي مثلا، يعني يأخذوا على وسائل ثانية على منتزهات ويرفه عن نفسه
1: بوقت محدود بمكان محدود وتحت رقابة الأهل
0: ومراقب طبعا.
1: أيهما أخطر من الناحية الهيكلية لهذه المركبات، الدراجة الهوائية، الدراجة المزودة بالبطارية ولا سكوتر؟
0: هون درجة الخطورة عليش بتعتمد هنا. أنت بتحكي على نوع الحدث اللي بصير، لأنه كل حدث بيكون غير عن الحدث الثاني. هل كان السكوتر مسرع؟ كان مش منتبه، في فرق بين كان منتبه إلى حد ما أو مش منتبه، طبعا بيكون الضرر أكبر. شو كانت طريقة سواقته؟ هل هو كان يعمل حركات بهلوانية ولا كان ماشي عادي؟ وبالتالي رح يكون في ضرر حتى بنسبة بليغة. ليه؟ لأنه هو بيكون المباشر مش محمي على الإطلاق. يعني اللي بالمركبة بيكون محمي، في عنده هيكل حديدي وفي عنده وسائد هوائية بتسانده، في عنده حزام أمان.
1: طب يعني لو بدنا نحكي أخف ضرر يمكن أو بنقدر نتحكم فيها الدراجة الهوائية، لأنه بدها جهد منا.
0: وإحنا بداية قلنا أنه حاليا إحنا إدارة المرور بالشراكة مع وزارة المواصلات هيهم يعني شغالين على مشروع اللي هو تنظيم هذا القطاع، تنظيم وترتيبه بحيث أنه يكون تحت رقابة.
1: كيف؟
0: هل هم شغالين عليه؟ بدهم ينظموه يعني بشتى الوسائل، بدهم ينظموه يعني لازم يتنظم هذا القطاع. طبعا غياب المجلس التشريعي، يعني إحنا لما بتحكي عن 20 سنة بدون تشريع قوانين المرورية، طبعا شوف التكنولوجيا شو أحدثت، سبقت التشريعات. وهنا الأصل إنه دائما قبل أي وسيلة ترفيه أو تكنولوجية بيكون في تشريع موجود مشان يضبط هاي الحالة. طبعا إدارة المرور ووزارة المواصلات شغالين على ضبط هاي الحالة.
1: كل الاحترام. اليوم لو بدنا من سيادة العقيد 3 قواعد ذهبية للأهالي أولا وللطلاب نفسهم، للأبناء اللي بيستخدموا هذه المركبات، شو ممكن يكون في عندك نصائح ذهبية لإلهم نختم فيها حوارنا؟
0: كل النصائح هي ذهبية. يعني ما تغفل عن شيء. أي قاعدة هي بتدفع الضرر عنك هي قاعدة ذهبية. يعني أنت لما تطلع الصبحيات، سواء طلعت في المدرسة، طلعت على المدرسة في باص الروضة أو باص المدرسة، التزم صح في كرسيك، ما تلعب في قلب الباص. طبعا هاي نصيحة ذهبية.
1: صحيح.
0: لأنه إذا كان ملتهي ووقف فجأة الشوفير تاع الباص،
1: صحيح،
0: رح يكون ضرره بالغ. سائق السكوتر، سائق الدراجة، إذا أنت مشيت صح واتبعت قواعد المرور والتزمت في إجراءات السلامة، لبست خوذي، يعني الخوذي مش مكلفة إنك تلبسها، يعني البسها من البيت للمدرسة. طبعا هاي قاعدة ذهبية بتحمي حياتك. ممكن إنه حادث بسيط يسبب شلل لأنه تكون الضربة مباشرة على الرأس.
1: كل الاحترام.
0: كل القواعد في المرور ذهبية، ما تستثني أي قاعدة وبتغفل أي قاعدة. يعني
1: كل الاحترام. يعني اليوم إحنا لما بنحكي عن سكوتر، الدراجة المزودة بالبطارية، مش هي بحد ذاتها المشكلة، كمان الطريقة اللي بنستخدم فيها هذه المركبات كمان هي مشكلة. لما إحنا بنحكي بين وسيلة تنقل آمنة وبين الطريقة اللي بنستخدم فيها وبنقود فيها هذه المركبات، في عنا لحظة. هاي اللحظة إذا أغفلنا عنها ممكن تكون للأسف نتيجتها حياة أبنائنا، سلامة أبنائنا وسلامة الآخرين. فالمسؤولية هون مشتركة أساسية من الأهل، الأبناء، وبالتعاون أكيد مع الشرطة والتربية والتعليم، خاصة لما إحنا بنحكي عن مشكلة وظاهرة منتشرة تحديدا بين صفوف الأبناء والطلاب اللي رجعوا على المدارس حديثا وزادت المشكلة وزادت، أو يمكن تركزت، يمكن تكون منتشرة ما كناش نشوفها بمكان واحد، بس هلأ لأنه في عنا تجمع مدارس كلهم بيكونوا مناشين بنفس الطريق فإحنا بنشوفها بكثرة. فنتمنى هذه الرسالة جرس يعني رننا للأهالي علشان تتعرفوا على مدى خطورة استخدام هذه المركبات إذا ما كانت بشكل غير مراقب وغير واعي وغير معرف للأبناء بكيفية استخدام هذه المركبات. كل الشكر والتحية لضيف الكريم اللي كان وإيانا في استديو برنامج طلة فجر، سيادة العقيد محمود البزور، مدير شرطة المرور في محافظة طول كرم. صباح الخير لإلك، شكرا كثير على قدومك وإيانا اليوم.
0: شكرا إليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا والزملاء في الأستوديو الفجر.
1: شكرا، شكرا كثير لك سيادة العقيد، وتحياتي لكم أكيد مشاهدينا ومتابعينا الكرام. رح نكمل معاكم في برنامج طلة فجر، ولكن خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نكمل مع حضراتكم في برنامجنا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، مكملين مع حضراتكم في محطاتنا المختلفة والمتنوعة. ومن الظواهر اللي شفناها اليوم رح ننتقل إلى واحدة من المبادرات الجميلة، المبادرات اللي صدقا بنحس إنه شبابنا بجننوا، شبابنا ثقة، شبابنا صدقا اليوم لما بنحكي عن الشباب الفلسطيني الواعي اللي بيحب بلاده، بيحب وطنه، بيحب أرضه. فلسطين مش خبر بنقرأه، صورة بنشوفها، معلومة بنسمع عنها، لكن فلسطين بكل حكاياتها بنرويها بكل تفاصيلها في قلوبنا. اليوم لما احنا بنحكي عن قرية بتحمل ذاكرة أهلها، ثوب فلسطيني، أكلة ورثناها عن أجدادنا وآبائنا، بتحكي عن مطبخنا الفلسطيني، أغنية شعبية، فرح وعرس. اليوم لما احنا بنحكي عن الصورة اللي هي أصبحت العنوان لكل هالمعلومات اللي ذكرناها، قديش اليوم شبابنا الفلسطيني أصبح يتجه ليظهر فلسطين بأجمل صورة ممكنة. اليوم الأشقاء علي وأحمد زماعرة اشتركوا مع بعض لحتى يخرجوا ويحكوا عن فلسطين أجمل ما يمكن أن يقال أو يبث لأي متابع ومشاهد بمختلف أنحاء العالم. خلوا الكاميرا وسيلة لحتى يحفظوا من خلالها كل تفاصيل أبناء الشعب الفلسطيني، كل قرية، كل بلدة، كل مدينة، كل أعرافها، أفراحها وأعراسها. اليوم رح نستضيف الشقيقين علي وأحمد زماعرة، أصحاب منصة هذه فلسطين، في تجربة بدأت بحب الوطن وكملت معهم من خلال فضولهم لحتى يعرفوا كل الحكايات القديمة اللي كانت موجودة على زمن أجدادنا وجداتنا، لحتى من خلال هذه المبادرة تتحول لمشروع عماله بيوثق تراثنا، بيوثق القرى والعادات والأفراح. فخلونا نرحب من خلال الصوت والصورة بضيوفنا علي بدر زماعري وأحمد بدر زماعري. صباح الخير علي.
1: يا هلا، الله يسعد صباحك، إن شاء الله كل أمور تمام.
0: الحمد لله تمام. أحمد صباح الفل.
1: الحمد لله،
2: يسعد صباحك يا رب، وبشكرك على المقدمة الحلوة كثير، يعني جد شكرا.
0: العفو، صباح الفل لكم، بصراحة بتستحقوا وبتستاهلوا، هذا أقل شيء ممكن يقال بجهدكم وتعبكم وأفكاركم النيرة كشبابنا. اليوم لما بنحكي علي وأحمد شقيقين، حبهم لفلسطين ولبلدهم خلاهم يتجهوا إلى زاوية يمكن ميزتهم عن باقي أبناء جيلهم، أنهم يحكوا عن فلسطين بطريقتهم الخاصة. كيف كانت هالطريقة؟ من خلال مبادرة هذه فلسطين. فبدنا نحكي عن كيف إجت الفكرة، فكرة هذه فلسطين، مين كان صاحب الشرارة الأولى اللي إجت عنده الفكرة، واجتمعتوا مع بعض وبلشتوا تنطلقوا سويا في هذه فلسطين. علي احكي لنا كيف كانت الشرارة انطلقت.
1: أولا يسعد صباحك، وكمان مرة زي ما حكى أحمد شكرا كثير كثير على المقدمة الجميلة. بحب أصبح على أبنائنا في جميع أنحاء الوطن وأحكي لهم أنه يوم جديد مليء بالأمل والطاقة لحتى نوصل لأهداف أكتر ونحقق شو إحنا بنحب. نرجع شوي لمبادرتنا هذه فلسطين. هذه فلسطين هي عبارة عن مبادرة شبابية انطلقت في عام 2021-2022. المبادرة من 5-6 سنوات لليوم، وهي مبادرة أنا وأحمد نعمل عليها بشكل يومي، نعمل على تسجيل فيديوهات جديدة، نعمل على حتى أخذ فيديوهات من الإنترنت وتوثيقها لحتى ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ونوصل الرسالة، حتى لو ما كان عندنا القدرة إنه إحنا بهذا الوقت نوصل لهذه القرى ولهي البلدات ونوثقها بعدستنا. بالتالي مبادرة هذه فلسطين بدأت من المدرسة. أحمد أخوي كان بدرس عن القرى المهجرة، إحدى القرى اللي درس عنها هي قرية لفتة، واللي بالفعل هي جذبته بأنه يقوم بزيارتها وأنه يعمل فيديو توثيقي عنها. وفعلا رتبنا الزيارة على أساس وبحيث أنه أحمد يروح على هاي القرية ويزورها، وتم الاقتراح أنه ليش ما إحنا نعمل فيديو نوثق في هاي القرية. بالتالي بنسلط الضوء على واحدة من القرى الفلسطينية المهجرة الجميلة جدا، والناس بتشوف إيش إحنا بنوثق، إيش إحنا بنشتغل، وبتفهم إنه ممكن يكون في هدف حتى إحنا كشباب ممكن نعمل عليه على تطويره وتوثيق هاي القرى والبلدات الفلسطينية. بالتالي بدأت المبادرة من المدرسة وانطلقت معانا، واليوم الحمد لله وصلنا لمكان كثير حلو. هلا بنحكي التفاصيل شوي، ولكن هاي هي كانت البداية، ومن هنا انطلقت مبادرة هذه فلسطين.
0: أحمد صباح الخير من جديد يا أحمد.
2: يسعد صباحك يا رب.
0: أحمد سامعنا؟
2: سامعكم. نعم صحيح.
0: ممتاز أحمد، شو هالصوت الحلو ما شاء الله، يعني عندك خامة صوت مميزة، أكيد سامعينها بالفيديوهات اللي بيطلع فيها أحمد، فيديوهات البودكاست مع ضيوف من أبناء الشعب الفلسطيني المميزين. أحمد ما شاء الله عليك، كيف كملت الطريق مع علي وبلشتوا تمشوا خطوة بخطوة، تجتهدوا تجيبوا أفكار مميزة أفكار حلوة لحتى عن جد نحكي مبادرة هذه فلسطين بعيون شبابنا؟
2: أول شيء بشكرك جدا يعني على يعني لهذا الكلام الحلو على الصبح. وبحب أحكي برضو إنه من ناحية الشغل والمواصل، يعني أهم شيء دائما في المشاريع زي هاي هو الاستمرارية، والاستمرارية كانت أمر وتحدي كثير كبير لشباب بعمر صغير، يعني خصوصا أن بلشنا المبادرة وإحنا فعليا أطفال. أنا كان عمري 9 سنوات وعلي كان عمره 12 سنة، ولكن الاستمرارية هي كانت كل شيء فعليا، لأنه لولا الاستمرارية كان ما بنينا هذا الجمهور الكبير، كان ما أصبحنا منصة للفلسطينيين يعني يطلعوا عليها من الوطن والشتات. طبعا يعني زي ما حكيتي عن خامة صوتي، هي كانت برضو من الشغلات اللي اشتغلنا عليها، يعني أخوي علي من نظرة فنية كان دايما نتدرب مع بعض على الصوت، نتدرب على طرق منتج جديدة، ودايما أهم شيء كان في مجالنا هو التغيير، وإنه كل فيديو يكون زي الفيديو الأول بالنسبة لنا، كل فيديو نحط فيه نفس المجهود وإذا مش أكتر، كل فيديو يكون نحاول نسوي أحلى من قبله، كل فيديو يستهدف إشي فلسطيني مميز. وزي ما حكيتي آخر مشاريعنا هو مشروع فلسطيني كان عنوانه مشروع بودكاست جفرة. بودكاست جفرة هو بودكاست فلسطيني للمغنيين الفلسطينيين، بحيث سلطنا الضوء على قضية يمكن كثير من الناس أو كثير من الشعب الفلسطيني ما بسلط الضوء عليها، واللي هي قضية إنه الغناء فعليا هو جزء من تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، والفرح الفلسطيني هو أجمل فرح بالعالم وبستاهل إنه يتم توثيقه من بودكاست ومن عدستنا، عدسة هذه فلسطين، لأنه هذه فلسطين.
0: كل الاحترام. أنتوا ما اشتغلتوا على فلسطين من زاوية الأخبار والأحداث، اشتغلتوا عليها من خلال التراث، من خلال اللباس الفلسطيني، العادات، الحفلات الشعبية، الأفراح. ليش اخترتوا هاي الزاوية اتصلتوا الضوء عليها أكثر؟
1: بصراحة تم اختيار أنه إحنا في مبادرة هذه فلسطين الأحداث،
0: إحنا معنا صوت من علي. علي أتمنى أنك تكون مشغل المايك، سمعنا علي هيك ممتاز؟
1: أنا سامعكم، أنتوا سامعين
0: ممتاز. أيوة صحيح، هيك الصوت ممتاز. تمام.
1: فزي ما خبرتك، إحنا كمبادرة فلسطينية شبابية لازم أنه إحنا نتبع الترند ونشوف وين اهتمامات الشباب، وين اهتمامات الناس عم بتروح. انتبهنا آخر فترة أنه في كتير ناس عم تهتم بموضوع البودكاست أكثر، وعم تهتم بإنها تشوف الأشخاص أو الناس المشهورة تشوفها فعلياً في مقابلة بتورجينا الوجه الآخر، أو ممكن قد يكون نفس الوجه من الشخص هذا المشهور اللي عنده كثير من المحبين الشعبيين الفلسطينيين. تمام؟ فالفكرة وما فيها مثلاً آخر فكرة، واللي هي بودكاست جفرة اللي طلع فيها أحمد ووالدتي، أنا بس نفذت هاي المرة، أنا ما طلعت بالفكرة. فطلعت الفكرة من عندهم هي إنه نقرب العدسة على الفنانين الفلسطينيين لحتى نورجي المعجبين فيهم اللي بيجيبوهم مع الحفلات وبيشوفوهم وبيحيوا أعراسهم، إنه هذول الفنانين الفلسطينيين هم ناس زينا زيهم، لهم قصة، لهم قصة نجاح، لهم
0: أحمد خلينا نكمل الفكرة يمكن اللي كان بيحكي فيها علي، أنه وصلت الضوء أكثر على قصص النجاح وعلى القصص اللي فيها تأثير بالشكل الإيجابي عن حياتنا كفلسطينيين.
2: يعني هو كان المقصد انه احنا فعليا من بودكاست شفرة سلطنا الضوء على الفنانين الفلسطينيين لنورجي المحبين الا لهم والشعب الفلسطيني كافة انه هدول بالاخير اشخاص نجحوا وتميزوا في مجال معين، ناس زينا زيهم، ناس ابدعت، ناس رفعت اسم فلسطين في كثير محافل عالمية. فبرضو شرف إلنا ان احنا نوثق هذا الجانب من تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، لانه حتى اسم المبادرة، اسم الصفحة أو المنصة تاعتنا هذه فلسطين، إحنا بنورجي إنه هذه فلسطين. فلسطين مش الدمار والحرب والركام، لا، فلسطين هي الفنانين، فلسطين هي الفن، فلسطين هي الذوق الأنيق، فلسطين هي الجمال كلياته. فهي كانت هي الفكرة الأساسية. يعني
0: أنتوا إخوة مع بعض، كيف بتشتغلوا على إخراج كل هذه المواد علشان المشاهد والمتابع يشوفها من خلال السوشيال ميديا؟ يعني مين بيستلم التصوير، مين بيستلم المونتاج، مين بيستلم الإخراج؟ كيف بتتعاونوا على فكرة جديدة حابين إنكم تنتجوها؟
1: ممكن تعيد السؤال لو سمحتي، قطع الصوت.
0: يعني أنا كنت بتحدث إنه أنتوا إخوة مع بعض، فالشغل بيكون يمكن غير لو كنتوا أصحاب أو يمكن شركاء عمل. كيف بتشتغلوا مع بعض على إخراج أي مادة؟ يعني مين منكم بيستلم التصوير، المونتاج، الإخراج؟ كيف بتتوزع الأدوار ما بينكم؟
1: هلا شوفي، بسبب انه احنا اخوه اكيد انه احنا كثير بنتكاتل، تمام؟
0: طبعا
1: كثير في اختلاف بوجهات النظر، كثير في امور مش دائما بتمشي زي ما انا حابب او زي ما احمد حابب، لانه بالاخر اي اثنين بالدنيا اذا ما كان في بيئه عمل وكان زي كيف انا واحمد الظرف اللي احنا فيه انه احنا اخوه، بنفس الوقت بصراحه بشوف انه برضه مع انه احنا بنتواوا الوقت هو اشي بخليك انه بكل حال لما يكون في اتحاد ما بين انا واخوي دائما بنطلع اشي حلو. يعني اخر شغله اشتغلناها مع بعض، اخر مشروع كبير يعني، هو بودكاست جفرة، والنتيجه كانت كتير حلوه لانه احمد اشتغل على الاعداد، اشتغل على الاسماء، اشتغل على الوصول للفنانين واحضارهم لحتى نعمل الحلقات معاهم، وانا اشتغلت على الاخراج والانتاج وما يجب ان يكون بداخل الحلقه لحتى نتصدر
0: الترند. احمد، بدي اكمل حواري مع حضرتك واحكي لك بصراحه مشكور على البودكاست جفرة، ويمكن اخر ضيف كان شادي البوريني، بصراحه يعني بودكاست والاجمل من هيك، كانت حلقه مميزه مع شادي البوريني. فأنت استلمت الإعداد والأسامي من الفنانين، كيف طبعا إحنا بدنا نأكد أكيد الاختلاف لا يفسد للود قضية، فالاختلاف بين الإخوة وخاصة أنهم إخوة بالعكس بيطلع أحلى نتيجة، قد ما تقاتلوا، قد ما اختلفوا، قد ما كانت الآراء متضاربة، إلا أنه النتيجة بالآخر بتكون ولا أروع من هيك. والدليل بودكاست جفرة، وعنا كمان كثير من المشاهد اللي عملنا بنشوفها من الفيديوهات اللي اشتغلت عليها مؤخرا من الدبكة الفلسطينية، واحدة من هويتنا وتراثنا، العرس الفلسطيني، كل هذا كيف اشتغلتوا عليه مع بعض على الرغم من الاختلاف الموجودة؟
2: أنا حابب بس أضيف شغلة على السؤال اللي سألتي لعلي، لأنه أنا بالنسبة لي ما بقدر حدا يسألني عن أخوي وما أجاوب. أنا بحب أحكي أولاً أنه رغم الاختلاف، رغم الطواش، رغم كل شيء، فالواحد لما يكون عارف أنه أخوه اللي بيشتغل معه، أخوه اللي مسانده، أخوه اللي بيساعده، بكون مرتاح. هذه بداية، بكون مرتاح. وأنا شخصياً يعني اشتغلت مع كثير مصورين، كثير مرات كان ناس غير أخوي تصورني، ولكن أنا نفس الارتياح اللي بحسه لما أخوي هو الورا الكاميرا، لأنه عارف أنه رح يطلعني بأحسن صورة، لأني عارف أنه مش رح يقبل إلا أفضل شغل إلي ولمحتوانا المشترك. وثانياً الواحد لما يكون حدا فعلاً قريب عليه، حدا لو يعني الصراحة تاعت الأخ يعني ما بتلاقي زيها، أخوي مش رح يغشني. يعني إذا الإشي حلو رح يحكي لي إنه حلو، إذا الإشي مش حلو رح يقعد معي ويحاول إن نحسنه. هلا من ناحية الشغل والفيديوهات الجديدة اللي عم بنشوفوها مثل الدبكة وهي الشغلات، فهي زي ما حكينا هي جزء من تراثنا، هي جزء من عاداتنا، هي جزء من تقاليدنا، وإحنا بالنسبة لنا هاي مسؤولية كثير كبيرة علينا أن نغطي جميع التراث الفلسطيني، ولكن إحنا بنحاول الأفضل. هلا تغطية هاي الحفلات وهاي الإيفنتات يمكن هو تحدي كبير طبعا، لأنه بيكون بالعادة الضغط والإعلام بيكون كثير، ولكن إحنا دايما بنركزش على الموضوع كحدث إعلامي. إحنا اللي ميز المبادرة وخلاها قريبة على الناس إنها هي فعليا زي كأنك ماسك تليفونك وبتصور إشي جميل شفته ولكنه انتشر وشيء اللي يشوفه العالم. يعني الحمد لله حققنا أرقام كثير منيحة في آخر فترة زمنية. يعني أنا اليوم الصبح وصلني رسالة من شركة ميتا اللي هي المسؤولة عن فيسبوك وإنستغرام، إنه فعليا من 15/9 السنة الماضية ل15/9 هاي السنة 100 مليون مشاهد على
0: ما شاء
2: منصاتنا
0: الله.
2: على إنستغرام وفيسبوك. يعني وصلنا وصول كبير، عملنا أرقام جميلة، أرقام بترفع الرأس، أرقام بتورجي إنه الناس مهتمة بفلسطين، الناس بتحب المحتوى الفلسطيني، الناس بتحب تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا.
0: طب هون السوشيال ميديا بصراحة بتكون مليانة، اليوم السوشيال ميديا مليانة محتوى سريع، تمام، بس انتو كعلي وأحمد كيف قدرتوا انكم تعملوا محتوى مختلف علشان يحصد كل هذه المشاهدات؟ يعني بسنة واحدة تحصل على مشاهدات 100 كم العدد؟ أحمد كم
2: 100
0: العدد؟
2: مليون مشاهدة. صحيح.
0: 100 مليون مشاهدة ما شاء الله بسنة واحدة، كيف اشتغلتوا مع بعض تعصروا الأفكار تتفقوا علشان يطلع عندكم محتوى تحصدوا من خلاله 100 مليون مشاهدة؟
1: صحيح. خليني أنا أول إشي بدي أعذر على الإنترنت شوي
0: عشان معلش
1: بالجامعة لقيت هذا.
0: يعطيك العافية.
1: المهم بالنسبة لموضوع المشاهدات والفيديوهات واختيار المحتوى، خبرتنا على مدار 6 سنين ما كانت بسيطة. اليوم الحمد لله قبل ما ينزل الفيديو بنكون عارفين من جوانا انه هذا الفيديو راح يجيب 1000 مشاهدة ولا راح يجيب 100 و200 ألف ويوصل المليون. بسبب انا بوجهة نظري بشوف هي الخبرة حسب ايش المحتوى اللي حتقدمه. يعني كمحتوى فلسطيني مثلا اكتشفنا انه الناس تتأثر بشكل جدا كبير مع اي محتوى يخص القدس، تتأثر بشكل كبير مع اي محتوى يخص اي مكان اثري معروف في فلسطين مثلا. خصوصا عندنا فيديوهات التي موجودة في مدينة القدس اللي فيها المسجد الأقصى واللي فيها البواب وإلى آخره، هي التي حصدت مشاهدات جدا عالية. يعني نحكي فوق 5 مليون للفيديو الواحد، تمام، وهي الأرقام موجودة على صفحتنا بتقدروا تشوفوها. فأنا بشوف بوجهة نظري هو حسب نوع المحتوى، ممكن أنت تشتغل بودكاست زي ما إحنا عملنا وتحصد أرقام جدا عالية بطريقة الإنتاج وبطريقة عملك مع الفنان والتنسيق وترتيب الأمور ما قبل الحلقة بري برودكشن وبوست برودكشن. وبرضو أنا بشوف البوست برودكشن هو ما بعد إنتاج الحلقة، يعني المونتاج والتنسيق والترتيب بيلعب دور جدا جدا كبير في وصول الحلقة. وزي ما حكيت لك الموضوع وما فيه انه اي صانع محتوى، وهي خدوها من اخوكم اللي له 6 سنين بهذا المجال، اي صانع محتوى عنده رسالة وعنده فكرة وعنده هدف يجب ان يعمل على تطويرها ويبحث في التارجت او الاودينس المستهدف تبعه ايش هي الاهتمامات الموجودة عندهم وما هي الطريقة اللي بقدر يجذبهم فيها. يعني في كثير امور فنية بقدر هلا احكي لك اياها قد لا تكون نافعة. يعني بقدر احكي لك انه المهم في الفيديو اول 3 ثواني بدنا نعمل هوك بصري وهوك سمعي وهوك صوتي وهوك ابصر شو، ممكن هذا الحكي يكون فعال مع حدا وممكن يكون مش فعال مع حدا بسبب ما هو نوع المحتوى. فبالتالي اللي بقول لك فيه انه احنا المهم في الموضوع هو انك تبحث ما هو اهتمام الجمهور تبعك. لما انت تفهم الجمهور تبعك حتفهم كيف انت توصل له وحتفهم كيف تحقق المشاهدات هاي ببساطة شديدة، لانه احنا صرنا عارفين ايش الجمهور بده. شو ما بده الجمهور انا هلأ بدي اعطيه. لما انا اعطي الجمهور راح الاقي تفاعل من جمهوري من 400 ألف اللي عندي، 400 ألف هدول بدورهم حيفعلوا ويزيدوا العمل على الضغط على الخوارزمية بأنها تظهر لناس مش عاملين متابعة على هذه فلسطين. ولما يصير تظهر الفيديوهات هاي لناس مش عاملة متابعة على هذه فلسطين بنفس التفكير والاهتمامات للجمهور اللي عندي، بيؤدي إنه الفيديو إيش يطلع لعدد أكبر من الناس ويحصل على تفاعل أعلى. فهاي هي المعادلة بشكل بسيط. للأسف يومياً الخوارزميات تعمل على حصر والتقليل من وصول المحتوى الفلسطيني، ولكن احنا بدورنا منضلنا مستمرين وبنعمل اللي علينا، واللي بوصل بوصل واللي ما بوصل مننزل غيره. هذا هو ببساطة شديدة، والاستمرارية هو الهدف وهي السر. الاستمرارية في تنزيل المحتوى بشكل مستمر يوميا، 3 4 5 فيديوهات يوميا، اللي بده يوصل بده يشتغل، وهذا هو ببساطة شديدة.
0: ما شاء الله عليكم. طب علي، يعني اليوم أنت حكيت نصيحة من أخوكم علشان كصانع محتوى صار له 6 سنين بهذا المجال، كيف يشتغل على محتوى ويوصل ويلاقي تفاعل. اليوم وأنتوا شباب، وشبابنا للأسف بيستخدموا منصات التواصل الاجتماعي للترفيه فقط، ما بيستفيدوا منها، لكن اليوم كيف بيقدروا يستغلوا هاي المنصات، سواء تيك توك، إنستغرام، فيسبوك، لحتى يحكوا عن رسالة قادرين إنه صدقاً يحكوا عنها بطريقة إيجابية، ورسالة توصل مش بس لأبناء جيله من الشعب الفلسطيني، لكل العالم. لما إحنا بنحكي عن 100 مليون متابع في مشاهدة في عام واحد، فبنرفع راسنا فيكم صراحة علي وأحمد، ما شاء الله.
1: الله يسعدك. فبرجع بضيفتك هون كمان نقطة، هو كنصيحة مني، اعتبروني أخكم أو أخ كبير حسب شو اللي بدكم إياه. وسائل التواصل الاجتماعي زي ما دائما بنسمع هاي الجملة، هي سيف ذو حدين. بقدر أنا أضيع وقتي طول النهار على وسائل التواصل الاجتماعي، وبقدر أني أنا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في أني أستفيد منها بأني أروج لمنتج بالعيلة، مشروع للعيلة بشتغل عليه، بطوره، بنزل له فيديوهات، بعمل له صفحة بشتغل عليه، عندي محتوى، عندي طريقة بالإلقاء، عندي حب للكاميرا، عندي حب للجمهور، بشتغل على أني أصور محتوى بطريقة معينة، بتعلم، ما بوقف، ما شفت مشاهدات ما بستسلم، لأنه أنا ما راح أشوف مشاهدات بأول أسبوع. إحنا أول فيديوهات نزلناها ما نطت 1000 مشاهدة وال500 مشاهدة وال300 مشاهدة، لحتى أنه إحنا نستمر، لحد ما ضلينا مستمرين يوم يوم ننزل ونكسر بالخوارزمية، وإحنا بدنا ننزل وبدنا ننشر، والفيديو بده يطلع بالطول، بالعرض بده يطلع، وبالآخر بيطلع. ليش؟ لأنه الاستمرارية والمثابرة والعمل على إنه أنا عندي هدف بدي أوصل له، بتوصل له. لأن هذا أنا عندي مثلا نفسه. إيمان شخصي. صحيح صحيح، أنا عندي إيمان شخصي إنه أنت إذا حددت محك وحددت هدفك ورسمت في بالك خطة توصل لهذا الهدف، برا إنه رب العالمين راح يوفقك وراح توصل لهذا الهدف. وأكيد مش بسهولة، لأنه لازم تتعب ولازم تحط جهد ولازم تحاول وتجرب وتشوف شو اللي بزبط وشو اللي بزبطش، بس أنا بآمن إنه بالآخر بزبط. الرسالة الأخيرة إنه أنا بنصح كل الشباب اللي بعمري، أنا كمان الشهر الجاي بصير 18 سنة،
0: عمر كله يا رب،
1: بلش بالجامعة وفي حياة، والله يسعدك، وفي حياة كتير كبيرة وكتير أمور وكتير مسؤوليات لسه جاية علي. فأنا اعتبروني أخوكم الصغير أو الكبير زي ما حكينا، خذوا مني هاي النصيحة، اللي عنده شغف في صناعة المحتوى والحديث أمام الجمهور والتطوير من مهارات الاتصال والتواصل والعمل على هاي الأمور كلياتها، لا تستسلم، استمر واعمل اللي ببالك وما ترد. ممكن أهلك يحكوا لك بالبداية هذا الإشي ما رح يجيب لك مصاري ولا رح يشتغل لك، للأسف هاي نقطة برضو مهمة تعرفوها، للأسف محتوانا كفلسطينيين مظلوم جدا من ناحية العائد المادي، لأنه جميع الفيديوهات اللي بتنزل على طول مجرد موجود فيها شيء يتعلق بفلسطين هو فيديو غير مربح، سواء على الفيسبوك، على اليوتيوب، على التيك توك، للأسف. فالموضوع المادي هذا
0: تحدي كبير قدامكم،
1: أكيد أكيد هذا تحدي،
0: بس مع هيك بس ما بتستسلم،
1: أكيد ما بنستسلم، بس هذا للأسف مش تحدي بس معنا، مع أي صانع محتوى فلسطيني، وقيسي عليها، يعني أغلب صناع المحتوى الفلسطينيين ما مصدر دخلهم هو ليس من وسائل التواصل بل من الإعلانات اللي بيجي إنهم يقدموها. إحنا الحمد لله ما بنشتغل إعلانات ولا حابين نشتغل إعلانات، لأنه مبادرتنا هي مبادرة شبابية تهدف لتوثيق فلسطين. فخلاصة الكلام، ما بدي أطول عليكم الموضوع، وما في إنه حط ببالك هدفك، حط ببالك الرسالة اللي بدك توصلها، اشتغل عليها وحاول من تطويرها، وإن شاء الله بتوصل، وإن شاء الله بوفقكم جميعا، وأنا بتمنى لكم التوفيق. بدكم حساباتي موجودة على وسائل التواصل، تواصلوا معي وبعطيكم وبنصحكم وبفيدكم باللي بدكم إياه.
0: كل الاحترام. يعني لما بنسمع هذا الكلام من شاب بعمر 18 سنة فبنحكي الحمد لله، بنفخر في شبابنا. أحمد، يعني علي طالب جامعي وإنت طالب مدرسة، صحيح؟
2: صحيح.
0: طيب لما أنت طالب مدرسة يعني وعندك بودكاست جفرة، كيف بتوازن بين الجهتين، مدرسة، بودكاست جفرة، وكل المخرجات اللي بتخرجوها من هذه فلسطين؟
2: أنا صراحة عندي قناعة شخصية، هي إنه اللي بحب الإشي اللي بعمله، اللي بيستمتع وهو بعمل الإشي اللي بحبه، بعمل له وقت، واللي بده يوصل لمكان، اللي عنده حلم كبير برضه بعمل له وقت. وبعدين بحب أضيف شغلة على جواب علي قبل، وبرضه مربوط بسؤالنا هلأ، إنه إحنا الشعب الفلسطيني يعني ما شاء الله إصرارنا وعزيمتنا على كل شيء وعلى أحلامنا هي عزيمة يعني جبارة صراحة. الإشي اللي بنحبه بنعمله، الإشي اللي بحسسنا قراب من أرضنا ووطننا وبلادنا بنعمله، الإشي اللي بحسسنا إن إحنا قاعدين بنقدم لهاي البلد بنعمله لو على حساب كل إشي. ولكن برضو الموازنة بالحياة أو التوازن بالحياة هو شيء كثير مهم، فأنا بحاول يعني بحاول إني أوازن ما بين كل شيء. يعني أنا حاليا في المدرسة وعلي في الجامعة، ولكن يعني
0: هيكم
2: مع
0: موجودين
2: التعب
0: معنا.
2: شوي مع تنظيم الوقت بتنفع.
0: كل التحية والاحترام لكم، أنا بشكركم كتير بصراحة، وبدي أشكركم لأنكم أعطيتونا وقت رغم أنكم موجودين بالمدرسة وبالجامعة، فشكرا لكم أنكم خصصتونا وقت تكونوا وإيانا ضيوف اليوم في برنامج طلة فجر، وأنا شاكرة لكم.
2: الله
0: نستنى
2: يسعدك،
0: منكم المزيد من الأعمال المميزة من هذه فلسطين. علي أحمد، علي بدر زماعر وأحمد بدر زماعر، كل المحبة والاحترام لكم. وبدي ألقي التحية الصباحية كمان على الوالد الأستاذ الدكتور بدر زماعر، ونحكي له يسعد صباحه يا رب، وللوالدة أكيد صباح الفل لهم. ومشكور دكتور بدر على خير تربية ونعمة تربية، ما شاء الله خلي لك هالشباب يا ربي وتفرح فيهم وتشوفهم يعني للعالمية إن شاء الله رب العالمين. شكرا علي وأحمد، يسعد صباحكم.
2: يسعدك يا رب.
1: الله يسعدك،
0: يسعد صباحكم. شكرا
1: نراكم على خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لعلي وأحمد زماعرة أصحاب مبادرة هذه فلسطين. افتحوا على الفيسبوك، اكتبوا هذه فلسطين، بتطلع لكم صفحتهم. استمتعوا بكل شيء موجود من فيديوهات مميزة، بتحكي عن الدبكة الشعبية، بتحكي عن الأعراس، بتحكي عن الحنة الفلسطينية، بتحكي عن بودكاست جفرة اللي فيه أسامي مميزة من فنانين فلسطينيين، وآخر فنان كان شادي البوريني اللي أكيد بنوجه له كل التحيات الصباحية. وبنحكي صباح الخير لشادي البوريني، قاسم النجار، بنحكي صباح الخير للفنان صهيب، وبنحكي صباح الخير لكل الفنانين الشعبيين الفلسطينيين. صباحكم فلو ياسمين، كل فنان فلسطيني بيكون في ضحية وبيكون في يعني صراحة عن جد فيديوهات ولا أروع من هيك. فكل التحية والمحبة لكل أبناء الشعب الفلسطيني. مكملين معكم، احنا خلصنا حاليا ووصلنا لنهاية محطتنا وبرنامجنا الصباحي. كل الفنانين الفلسطينيين صباح الخير. انا بخاف اني انسى حدا. الفنان الفلسطيني علاء الجلاد، يسعد لي صباحك بالمدينة طول كرم، صباح الفل لإلك. كل الفنانين الفلسطينيين صباحكم فل وياسمين. كل الفنانين بنصبح عليكم، صباحكم خير إن شاء الله. إذا بدنا نعد الفنانين فالقائمة تطول وكلكم تستاهلوا، أكيد نصبح عليكم، نحكي لكم صباحكم فل وياسمين. فهيك مشاهدينا متابعينا بنكون وصلنا إلى نهاية محطتنا الصباحية من نهار اليوم الثلاثاء ببرنامج طلة فجر. علنا كنا خفيفين الظل عليكم بمشبارنا الصباحي. فتحياتنا للمتابعين والمستمعين والمشاهدين، رعاة البرنامج أكيد شركة الماسة الشنتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظاهر التجاري شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة نسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورة للصناعات الغذائية عشرة عمر. صباح الخير كمان للراعي الجديد في برنامج طلة فجر، مركز ألفينا الطبي للتجميل، يسعد صباحهم. وصباح الخير لكل الصبايا في مركز ألفينا. وتحيات لزملاء في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
4: فجر أف أم،
3: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات

0: واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: يمكن السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر FM. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر FM.
0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 200 17.
6: فجر FM.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
3: اكيد ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش اسهل من هيك، بنوفر احالنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم.

الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.

موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل 31 مواطنا بينهم أسرى محررون وزوجة أسير خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في بلدة بيت إكسا شمال غربي القدس المحتلة. سموتريتش يحرض من جديد على حراك أهالي مجد الكروم ويتوعد سننقل نموذج الضفة الغربية إلى الجليل والنقب. وأولمارت يقول بأن العقوبات البريطانية على المستوطنات هي بداية لنضال دولي ضد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، وقد يتبعها مقاطعة وقطع علاقات وطرد دبلوماسيين وإغلاق سفارات، ما قد يعقود إلى عزل إسرائيل وإضعافها بشكل غير مسبوق منذ تأسيسها. والأسير مروان البرغوثي يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الفلسطينية.

ونادي الأسير الفلسطيني يقول بأن قوات الاحتلال أعدمت فجر اليوم زياد جابر خلال اقتحام منزله في مدينة البيرة، والاحتلال يحول عمليات الاعتقال والاقتحام في الضفة الغربية إلى ساحة للقتل والإعدام الميداني. هيئة البث الإسرائيلية تقول بأن لبنان طالب بتأجيل جلسة المفاوضات مع إسرائيل بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر.

0: أما في حالة الطقس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: هل جيت؟ هلأ؟ هل حين؟ هل كيت؟ أتوا؟ هسا؟ توي؟ هقيت؟ كلنا بنعرف هذه سلسلة اسمها سلسلة فلسطين من الفاء إلى النون، وهاي السلسلة نشرت فيها كامل التاريخ الفلسطيني من طقطق إلى سلام عليكم. وبما أني جبت سيرة طقطق وسلام عليكم، هيك بكون دخلت في اللهجات الفلسطينية. هذه الحلقة مخصصة عن اللهجات الفلسطينية، وهدول كلهم هيك بكون دخلت في اللهجات الفلسطينية. هذه الحلقة مخصصة عن اللهجات الفلسطينية، وهدول كلهم اللي انت سمعتهم مني قبل شوي يعبروا عن كلمة واحدة هي الآن. طيب احنا شو او ايش أو ويش نقول في اللهجة الفلسطينية عن كلمة قلت له؟ قلت له، قلت له، قلت له، قلت له. اللهجات الفلسطينية فيها تنوع كبير جدا، بالرغم أن مساحة فلسطين صغيرة جدا جدا، فتجد في فلسطين أن المدينة الواحدة فيها ما يميزها عن باقي المدن من اللهجات. وفي المدينة الواحدة قد تجد أن كل قرية مثلا فيها فروقات لغوية. اللهجة الفلسطينية هي إحدى اللهجات العربية المحكية من اللهجات الشامية الجنوبية، ويتحدث بها أهل فلسطين بشكل عام، ما عدا أهل صحراء النقب لهجتهم مختلفة شوية، فهم يتحدثون لهجة بدو سيناء والنقب. عموماً تتنوع اللكنات الفلسطينية في مخارج الحروف بالانتقال من منطقة إلى أخرى. في الريف الفلسطيني وطول كرم وقلقيلية ممكن تسمع كلمات زي كلم، كديم، كالكيلية إلى آخره، بعكس المدن الكبرى اللي مخارج الحروف فيها قريبة من اللهجات الشامية الشمالية مثل نابلس، والتي تسمى دمشق الصغرى، والخليل، وعكا، وحيفا، وبدرجة أقل القدس. طيب هات نحكي شوي عن بعض قواعد الكلام العامي في فلسطين. ظاهرة اسمها ظاهرة إبدال الحروف، مثل تحويل بعض الفلاحين وسكان القرى حرف الكاف إلى شين معطشة، أي ما يشبه حرف تش، يعني سي اتش باللغة الإنجليزية، فيقول كيف حالك بدلا من كيف حالك، ويسمى هذا الإبدال بالكشكشة. وأيضا نسمع ببعض اللهجات الفلسطينية إبدال حرف الضاد بضاء، مثل ضربني بدل ضربني. على عكس هيك ممكن نسمع بعض الفلسطينيين بيستبدلوا الضاء بالضاد، مثل وقت الظهر بتصير وقت الظهر، وبدل ظهري بتصير ظهري. وكثير طبيعي نسمع قلب حرف القاف إلى همزة، وهذا كثير موجود في فلسطين، وذلك في بعض المدن، فيقولون أتل بدل قتل، ويقولون قريب بدل قريب، وبيحكوا ألم بدل قلم، وعتيق بدل عتيق، وقوم بدل قم. ويقلب سكان بعض القرى القاف إلى كاف، فيقولون كال بدل قال، ويقولون كلم بدل قلم، وكديم بدل قديم. وبعضهم يجعل القاف جيم مصرية اللي هي جه، وذلك في قطاع غزة على سبيل المثال، قوم بدل قوم، وقال بدل قال، وقلم بدل قلم. البعض ينطق العين أيضا نون، فيقولون انطيني بدل أعطيني، وهي اللهجة لهجة عربية أصيلة أو فصحى، ويستخدم هذا اللفظ غالبا في شمال فلسطين. طبعا ما يميز جميع هذه اللهجات أنها لذيذة ورائعة ولها نكهة خاصة. طبعا أنا لسه ما حكيت لك ولا 5% عن اللهجات الفلسطينية، هذه فقط هكذا تذويقة سريعة عن اللهجات الفلسطينية، لأنه ملف اللهجات ملف كبير جدا جدا يحتاج إلى حلقة لا تقل عن ساعتين. وهقيتي، إجا دوركم حبايبي مشان تشاركونا. هاي هيك بس جملة بالخليلي أختم فيها هاي الحلقة. بإيش في حواليكم لهجات فلسطينية أنتوا شايفينها من أجمل اللهجات؟ فجر أف أم.

0: بندق ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي بالبي وإيسداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.ps.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM

0: على الرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: من المكان اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان
3: لوجي لاند هون العنوان
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى للتواصل على 0566-88-18-88

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: لأكثر من 24 دقيقة صفق الحاضرون تقديرا للفيلم الوثائقي نازا الذي عرض في مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا. الفيلم من إخراج صحفيين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراحيل تسور، ويستند إلى شهادات ضباط مخابرات وجنود إسرائيليين شاركوا في مراقبة الفلسطينيين في غزة واستهدافهم عن بعد عبر أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. نازا يتحدى الرواية الرسمية الإسرائيلية للحرب ويوثق وفق شهادات المشاركين فيها كيف تحول الضحايا والمدنيون إلى أهداف للرماية بنية مسبقة وبشكل ممنهج. يكشف الفيلم منظومة صممت لاستهداف أشخاص داخل مناطق مدنية وأحيانا داخل منازلهم. وفق المخرج يوفال أبراهام الذي أشار إلى أن الفيلم يهدف لتوثيق ما جرى وسحب ذريعة الإنكار من المنظومة الإسرائيلية المسؤولة عن عمليات القتل المنهجي.
1: أحد أسباب رغبتنا في إنتاج هذا الفيلم هو اعتقادي بأن الاستماع إلى شهادات الضباط الذين قاموا بتشغيل أنظمة القتل هذه وصمموها سيجعل إنكار تلك الجرائم أكثر صعوبة.
0: المخرجان أبراهام وتسور شاركا سابقا إلى جانب المخرجين الفلسطينيين باسل عدرا وحمدان بلال في فيلم لا أرض أخرى الذي وثق تدمير القرى الفلسطينية وفاز بأوسكار عام 25 لأفضل فيلم وثائقي. نجاح واجه بعده أبراهام حملات تحريض واسعة داخل إسرائيل وصلت حتى التهديد بالقتل. وتعليقا على الفيلم أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا رفض فيه ما اعتبرها ادعاءات، متهما صنع فيلم نازا بالاستناد إلى شهادات لأشخاص لا يمكن التحقق من هويتهم، كما قال إن القوات الإسرائيلية تبذل جهودا للحد من إلحاق الأذى بالمدنيين في القطاع. وفي السنوات الأخيرة فرضت السينما الفلسطينية حضورها على المهرجانات العالمية وحصدت جوائز كبرى لتصبح الشاشة الكبيرة ساحة أخرى لمعركة السردية، مساحة بات للضحية فيها منبر يروي فيه حكاية الصمود وتحدي رواية المحتل التي هيمنت على المهرجانات والمنصات الدولية لعقود. إذ وصلت ثلاثة أفلام تحمل الرواية الفلسطينية مباشرة إلى القائمة المختصرة للأوسكار، وهي صوت هند رجب وفلسطين 36 وكل ما تبقى منك. ومن البندقية إلى الأوسكار تتسع مساحة الحكاية الفلسطينية على الشاشة العالمية. وبعد أن كانت السردية الفلسطينية صوتا يكافح للوصول، باتت اليوم حاضرة بقوة وتحجز مكانها في ذاكرة السينما العالمية.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيار

0: القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيار

تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوك.

0: الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
7: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملأ عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم

0: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: فلتجددها باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش، لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
4: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
3: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
3: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمشاريع.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملأ عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
2: فجر FM

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: زينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017.
2: فجر FM

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
1: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف بلو برغيف.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
3: لوجي لان هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.

0: كاد تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

la peine, nous gardons le chien gros.

انساني. اساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمه وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جودي متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: تحمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسة كمان.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

بوادر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر FM

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوق.

سينيورا عشرة عمر. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.